0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ.

وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسات أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات

صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية كما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليبهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاته تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم بالملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح،

0: يبقى من المستحيل حاليا تتبع علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على منزل تغويكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: رياض الوردة.
5: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
4: جمرة قاتلة الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة السابعة.
6: مبروك مبروك على بنيتي ليلى وعلى سلامتها.
7: الله يبارك فيك.

0: كمو يخليك لينا.
1: مبروك عليك أختي ليلى، الله يجعلها بزيارة الرزق.
0: أمين، والعقوبة لك إن شاء الله حتى أنت، نفرحوا بك.
2: العقوبة لكم إن شاء الله أنت والسجلات، وبكل ما تمنيت.
3: يا ربي، يا ربي يسهل عليك حتى أنت يا بنيتي سميرة كل ما صعب.
0: أمين أمي.
3: أرى، أرى لي نشوف داك الفريكيشة.
0: أريها، أريها نشوفها.
3: ويتي، ويتي، ويتي، ويتي. غير بابا الله يحفظها. لا في المناخر ولا حتى في العوينات،
2: ولكن الفيم غير ماماها
3: غير حريفاتها تبارك الله الصلاة على النبي، كلهم زوينين.
4: ايوا دوزي دوزي دوزي معايا بعدا ترتاحي يا بنيتي. اجي دخلي معايا للقبة ديالك ونوجد لك بعدا شي خضيرة مسلوقة مع شي لحيمات مبخرين. البنت راه خاصها ترضع. ايوا
2: وانا غادي نمشي نشري ليها الدواء قبل ما تسد الصيدلية. الله يهنيكم.
4: غير سيري يا امي القبة وبقاي مع ليلى، انا غادي نوجد لها ماكلتها. الله يرضى عليك بنيتي.
5: اجي وانتوما واتسناوني ابلتي اجيتا.
4: اه ولولي هذه امي راه جايه مع هشام.
5: اش كديروا كلكم هنا؟ شكون كان كيزغرد؟
6: راه قلت لك جدة اختي ليلى ولدات وانت ما تقتيش.
5: بصح بصح اغيتا بنيه ولا وليه؟
3: بنيه امي الله يحفظها.
5: ايوا باركم سعود بعدا غير اللي تفكات بسلام. هي هذيك اللي هزت بنتي كحيطه.
3: هي هذي هي شوفي شوفي.
5: اري اري اري ليلى ويتي ويتي ويتي تبارك الله تبارك الله على الزين ونبياض العيه سبحان الله العظيم. تقولي غير انا ملي كنت صغيره.
6: ويلي يا جده علاه انت عقلتي على راسك ملي كنت صغيره؟
5: انت اللي ما عقل على والو وما عقل حتى على 400 ريال ديالي. اما هي انا عاقله الشعورات والشفاط سبحانك يا ربي الجليل غير دياولي.
3: لا واه لا واه امي كتشبه بزاف لامها. هانتي هانتي حقك يا شوفي
5: حقي انتي. ويلي ويلي ويلي شوفي شوفي شوفي صبيعتها والمريخ ديالها. ياك هكذا كنت ملي كنت باقيه صغيره ما عرفت ديك الساعه شحال كانت عندي. كنت هكذا بحالها بسلامتها بسلامتها.
6: تيقناك تيقناك جدا انت هي هي وهي هي انت.
5: ايوا هي
3: ايوا يلا يلا هم نوصلوا مع ليلى القبه ديالها. نوضوا نوضوا
6: يلا يلا يلا جدا تلقي وتلقي تلقي النيديه وسيري.
5: ايوا قبض قبض فيا ولا نور لي 400 ريال ديالي.
0: اجي اجي جدا خطي فيا انا.
5: يلا وين استغفر الله العظيم انت نفيسه مازال عيانه ونقبض فيك. انت براسك خصك اللي يقبض فيك.
0: غير اريديك ماشي مشكل.
5: ايشا على انت اللي ما بغيتيش تقبط ليا في يدي وانا كنسالك 400 ريال ديالي. يلا فين غادي بعدا؟
6: عندي مرقديه جدا الله يهديك. هاني هاني دابا نرجع.
5: شوف ها انت ها هي قدام امك واختك 400 ريال ديالي مازال ما رصيتيها ليا. كتفهم ولا لا؟
6: عرفت عرفت صافي صافي يا جدة كوني هانيه في العشيه ان شاء الله تقبطيها.
5: هاي هاي في العشيه عرفتي شحال من عشيه قلتي ليا بغا يدور العام وانت كتقول لي يا العشيه.
3: دابا نعطيها لك ابدي.
7: هانا هانا الاستاذه ليلى ها الكادو ديال البنيه.
0: كويت كويت كويت كويت كويت كويت كويت
7: كويت كويت كويت كويت كويت. سمحي لي البارحه ليلى ما حضرت معاكم كان عندي شي شغل مهم.
0: بارك الله فيك سي جلال ما ردوا لك في الخير ان شاء الله والعقوبه لك انت وسميره.
3: شكرا وليدي. اش نكب لك قهوه ولا عصير ولا اتاي؟
7: لا لا لا لا بيتا غير شي حليب سخون بركه.
3: ايوا تفضل الحلوه راها قدامك انت راك ماشي براني.
7: بارك الله فيك لاله غيتا. سي قاسم
8: نعم
7: ايوا كيف الاحوال؟
8: الحمد لله ماشيه الامور الله يرزقنا الصحه والسلامه.
0: عمي نزيدك شي داتاي؟
8: واخا بنيتي لاله غيتا كتقنط باين اللي مصوبه.
3: لا لا لا هاد النوبه الخدامه ماشي انا.
7: اي الخدامه هي اللي مصوبه ولكن تعليمات والتوصيات ديال لاله غيتا.
8: معلوم وهادشي اللي كان بغيت نقول انا انا راه ما كيخفى شي عليا اتاي ديال لالا غيتا من الجغمه الاولى كانت تذوق النكهه والبنه ديالو.
7: حتى مراتي حتى مراتي سميره تبارك الله عليها الى صوبت لك واحد اتاي. اه يا
0: اسكت يا جلال ما تضحاش مسكينه حرام
7: وتشرب عليه الماء الماء بلا زغاريد.
9: لو كان كانت معانا وقلتي قدامها هاد الشيء وكون سمعاتك كره سمعاتك على ودنيك اش كتقول.
7: الا لا غيتا الا لا غيتا راه داكشي علاش انا استغليت الفرصه.
9: هي ما كاينهاش. الله
8: يستر الله يستر. ايوا الحصون تبارك الله عليكم الله يخليكم ديما ضاحكين. ايوا ما سخيت شي انا بهاد القعده ولكن الظروف ديال الخدمه ما كتسمح شي.
0: رجعت عشا معانا عمي.
8: تعال بنيتي حتى للسبعين ان شاء الله ونجي نزوركم. ايوا نحضر للسميه
9: ان شاء الله. ما حلك هذا اجي وقت ما عجبك.
8: خليت لكم الراحه هاد الساعه ومباركم سعود ابنيتي ليلى.
0: شكرا يا عمي بارك الله فيك تمشي على خير.
8: سي جلال الله يعاون.
7: بالسلامه عليك سي قاسم.
8: لالا غيتا اجي معايا واحد دقيقه الا سمحتي.
9: اي واخا تفضل اسي.
8: تفضلي يا لالا غيتا هالفلوس ديال الزيتون واحس بيهم.
9: هو ماشي انت ديال المزاحه سي قاسم.
8: يا لالا غير قاسم بلا سي ديما كتنسي الله يهديك. اسمعي بالنسبه للسابع ديال البنيه عندكم تمشيو تشريو شي حاجه ابدا كل شيء راني مكلف به.
9: الله يهديك السي قاسم وليش عليك بهذا التكليف.
8: ايوا لالا ليلى راه بحال بنتي وانت عندي عزيزه لالا غيتها خليني نفرح بها ونفرح بكم حتى انا راه غير وحداني.
9: ايوا الله يكثر خيرك السي قاسم.
10: هكا سمير شعل شعلات الفتيله.
11: الكارسون غادي يشم الريحه ويقول على المول المحل وجبدو الصداع.
10: ويلي حتى انت داك حنا كليان والكارسون صاحبنا غير شعل شعل شعل على حسابي.
11: وك اخويا ما تخرجك معنا برا هشام وهنينا
10: وانا جم مخلصين هاد القهوه وهاد العصير. شعل صاحبي وانت كتفت فيا انا شعل.
12: ارا نشعلو لكم وانتم ضريتوني في راسي.
10: هاك هاك
12: هشام
10: زيدك شي جبيد اخر.
7: أبارك عليك ما قد على والو دفع الجبوه.
10: أري أري أري تلقي تلقي بارك عليك شربي شي جغيمة الماء.
12: ما قدش بغيت الرب هون وضعي حقاش كتسناي سمحوا لي أنا جاية.
7: يلا يلا هي فضحتنا هالكارسون جاي.
13: ويل أخي هشام على حس بوداد واش بغيت تخرجوا لي على رفقي يا كسامي قلت لك ما عمرك ما تكون الحشيش هنا.
7: صافي خايبرك غير برد بلا شو هادي اخر مره.
13: والبارح قلت لي اخر مره شوف هاك المره راه المعلم اللي غيتكلف بكم. ودي منكم انا راه بالي شوف راه مين يجمعكم صحاب الحال راه والله ما نعقل عليكم وعلى حسب وداد.
10: خايبرك غير تهنا راد نوبة ديرها على وجه الصحبة.
13: وايلي اشنو الصحبة الله يخليك اشنو الصحبة على حيث بوداد. والصحب راه بالربح ماشي بالخطية. طفي بعد هذاك الوقت طفي راكم سستو صحتكم. واه مازال باقي كاع ما بغيتو تفيقوا من القلبة. والله يهديكم انتم راسكم راس الهم على حيث بوداد.
7: ايه قلتها لك ديك غادي يعيق بينا وانت ما كتسمح.
10: ايوا شنو وقع كاع صافي الله يرحم على هذوك اللي قالوها انتوما كتكلموا وحنا كنسمعوا حنا تكيفنا وهو هضر حتى شباب مشى في حالته.
7: هشام انا مشيت لحالي كنحس براسي اليوم صفا با
10: ومال
7: ما عرفت هاني مشيت حتى نتصل بك.
10: بالسلامه

0: نمشي.
1: مالك ياك لاباس؟
0: وصرنتي تقطع والدوخه وخاطري كله مروح.
1: ومناش
0: نفس الحاله كانت فيها واحد البنت صاحبتي ملي مشات عند الطبيب لقاها حامله.
1: عجبتي؟
0: لقاها حامله كتعصبني. مالك ما كتسمعش؟

0: فرحي أسعدي تبارك الله عليك بنيتي رانيا. هكذا يكونوا البنات المحضيات الرضينات العاقلات المحصنات على المقردة اللي ولدات فيك أنا عقلك.
1: شنو بغيتيني ندير أمي؟ شنو
0: الدار لك؟ حلاز حلا إن شاء الله. عييت ما نهضر، عييت بالنصائح وانتي دايره كيف تصر مقطع السنافل غير هيجه وتالفه وضيخه. ايوه النتيجه.
1: سبحاني يا امي الله يعطيك الصبر، انا معترفه بالغلط ديالي، خليني مكتب الله كيتصرف.
0: مكتب الله غير كتزبلوها وديروها يزلق فيها الجمل وتقولوا مكتب الله؟ اش نقول لباك؟ اويلي وحدي فين ندير وجهي مع الجيران منين نبدا هاد العصيده؟ ايوا تكلمي قولي ليا، عندك شي حل؟
1: انا مزوقه فيك امي، بركه ما تزيدي على ما بيا، راني عيانه ومهلوكه.
0: الا كنتي عيانه ومهلوكه انا اكثر منك، خرجي ضربي عليا كمارتك، اعطيني باتساع. ما انا امك، ما انتي بنتي. سيري لصقي في داك اللي دار لك هاد الحاله، هو اللي خرجك منها.
1: حرام عليك امي حرام، فين بغيتيني نمشي فين؟ وكيفاش غادي نواجه مصيري؟ انتي اللي خاصك تساعديني في هاد الظروف كتجري عليا.
0: واش بغيتي ندير لك؟ اش ندير لك الغزاله؟ نركبك فوق العماريه وندور بيك ونقول يا سعديه فرحي بنتي حمرات ليا الوجه؟ اش من شرف بقى لي يا عباد الله لا عندي ولا عندك؟
1: الناس امي كيحلوا المشاكل بالعقل ماشي بالتصرف.
0: بالعقل؟ فين هو العقل؟ خليتي لي شي عقل باش نخمم. مسحي مسحي عليا دوك الدموع، هذا يمكن باك جا.
2: السلام عليكم. اهلا بنتي رانيا، مالكم ياك لاباس؟
0: ايوا الساعه ولات.
2: مالك عينك انت من فوخين؟ كنتي كتبكي وجهك كله مزنق ياك لاباس؟
0: ايوا راه قلنا لك الساعه ولات.
2: وانا كنسول البنت انت مالكي؟ سبحان الله العظيم هالشومه ديما هزه شوكتك معايا.
0: شوف قضي اش بغيتي تقضي وخرج بدل الساعه.
2: فين بغيتيني نخرج هالشومه؟ انا عاد دخلت.
0: ولا جاي عاد؟ لا جاي ما عندك خدمه؟
2: انا بغيتيني نبقى غير كنخدم، ما نرتاح حتى شي نهار. راه مازال الخلعه ديال الضو اللي ضربني باقيه فيا. واه قدري الظروف، اعطيني تغدى راني فيا الجوع.
0: ايوا مالك ما جبتي معاك الخبز؟
2: يا قلتي دايره لك سكسو.
0: ما دايره لا سكسو ولا زميطه، ما عندي شهيه ولا قانا. اعطوني اتساع، اعطوني اتساع، خرجوا بدلوا عليا الساعه اخرى.
2: هو الاول
3: في الاستماع إلى الحلقة السابعة من المسلسل الإذاعي رياض الوراثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعل.

0: شغلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Love. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرت، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
4: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: من أدب البحر،
7: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: مستمعاتنا.

0: مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدبي البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تنكرا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
1: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
0: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديف.

حياتنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات، ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى، وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر والتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبع بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي.

كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا فيه خلجان وشطان فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي حاضر واقعي ومادي وهو مصدر للرزق حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل كما أنه مصدر للكوارث إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب رمز للجود رمز للعطاء ورمز ودلالة للحياة والخصوبة حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود ويعد أصل الحياة حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخليجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله يعانق مجده
وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى، لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من الرحلة البحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين، ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية.

0: تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

العالم وردوا مدفعنك جيل وقررت واشتقت للوين وزمن الطيحة وين اياك يا غير خاطر عن موت الزلام.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الأبيات السائرة التي سارت مصر الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران، وإن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم، فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبى مظاهر العقول، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بن حنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذ عنه السمت والهدي، فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص. وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمي ناقص.
1: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها. فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
7: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: رأنا هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة

0: لا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

دواعي القلوب ومقيل العذرات.

what I was saying.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال

آل البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن، ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة

0: إهانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك، قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة، وراء الرجعة، وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر. فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا، ولكن رجاء

يا فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائي. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي، وبلغة الشباب عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف والتدخين علامة الرجولة والعري دليل الجمال والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة وسخر لك الأرض تمشي عليها والسماء تظلل عليك والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته ولا عز إلا بالتذلل بين يديه ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة ثم عصاه 20 سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟
فسمع قائلا يقول:

0: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة، فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب أحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتوصل لحضراتكم هذه البرامج.
3: صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيدا أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد عادي. ومشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. وحرصا على تأمين إيصال الصوت بالجودة التقنية المطلوبة وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبدار.

مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وكنرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة. وطبعا لأن جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات المملكة، كتعرف هذه الأيام اجتياز امتحانات البكالوريا، فنتمنى التوفيق للمترشحين سواء الرسميين والأحرار.

وبهذه المناسبة كنحيو كل أمهات اللي فقوا فهد وعاو بكري وكيوجدوا الفطور لهاد بناتهم ولادهم المترشحين وكل أباء اللي منهم كيوصل فلدات أكباده. وطبعا جهتنا كتعيش على إيقاع هذه الامتحانات اللي هي الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا.

وإحنا كان عيشوا أجواء فصل الصيف. نذكر بأن إذاعة الداخلة سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندها علاقة بفصل الصيف.

أكيد أن تعاملنا مع فصل الصيف يختلف حسب الأشخاص وحسب الظروف ديالهم، فكين اللي باقي مستمر في العمل وكين اللي كي انتهزها فرصة أنه يسافر مع أسرته، فرصة ليس فقط للسفر ولكن لصلة الرحم. وطبعا دائما كنذكركم بأن السرعة تكون قاتلة على الطريق. نتمنى لكم مستمعتنا مستمعين الكرام فصل صيف سعيد، وطبعا أثير إذاعة الدخلة وراديو إذاعة الدخلة رهن إشارتكم باش أنكم تعيشوا هاد الأجواء عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا لاحظا انكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM.

خواطر من وحي الصيف. للصيف حديث لا تسمع الأذان وحدها، بل تصغي إليه القلوب. ومن هذا الحديث مستمعتنا مستمعينا نقتطف معكم خاطرة جديدة بعنوان البحر حكمة الموج.

حين نقف أمام البحر لا نقف أمام صفحة من الماء، بل أمام كتاب مفتوح كتبت أمواجه دروسها منذ آلاف السنين. يجيء الموج ثم يعود، لا يمل من المحاولة ولا يتعب من العطاء، وكأنه يهمس للإنسان إن الحياة لا تقاس بعدد المرات التي تتعثر فيها، وإنما بعدد المرات التي تنهض فيها من جديد. وللبحر حكمة أخرى، فهو واسع يحتضن الأنهار جميعا، لكنه لا يفقد هويته، وكأن في ذلك دعوة إلى أن نتسع للناس بمحبتنا ونختلف بآرائنا دون أن نفقد قيمنا الأصيلة. وحين تهدأ الأمواج لا يعني ذلك أن البحر فقد قوته، بل إنه يعلمنا أن السكينة ليست ضعفا، وأن الهدوء قد يكون أبلغ من الضجيج. فكم من كلمة هادئة أصلحت ما أفسدته كلمات صاخبة، وكم من حلم تحقق بالصبر لا بالعجلة. وفي الصيف يزداد البحر قربا من الناس، لكنه دائما يظل يذكرهم بحقيقة جميلة، أن من أراد اللؤلؤ فعليه أن يغوص، وأن الكنوز لا تمنح لمن يكتفي بالنظر.

الطريق إلى السطح، وكذلك الحياة لا تكشف أجمل أسرارها إلا لمن يجتهد ويصبر ويؤمن بأن لكل رحلة شاطئا ولكل موجة ميناء. فلنجعل من البحر معلما، ومن الموج رسالة، ومن الصيف رسالة نتعلم فيها أن الحياة مهما اضطربت أمواجها لا تخلو من شاطئ آمن ولا من أفق يحمل بشائر الأمل. ونختم بلؤلؤة صيفية: ليس أعظم ما يعلمنا البحر اتساعه، بل قدرته على أن يعود في كل موجة وكأنه يبدأ الحياة من جديد.

الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

مجددا كان رحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم فقط أن صباح الخير الداخل برنامجكم المنوع المباشر منذ أن تم تسطير شبكة برامجية خاصة بفصل الصيف، فهو حريص على أن يتناول هذه المواضيع اللي عندها علاقة بفصل الصيف طبعا، ويقدم نوع من الإمتاع لكم احتراما لذوقكم الرفيع إن أدبا أو طرباً.

0: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي كنرحب بك وخانت رانك ولد الدار.
1: جزاك الله خير.
0: طيب وحنا كنعيشوا سي صعيدي أجواء الصيف وعادة كتم الحديث عن المواضيع اللي عندها علاقة بالصيف. أشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند أهل البوادي في الصحراء المغربية وحراف زمن ما فيه لا وتات لا وحنا مبعدين عن المدن انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني واش تم تناوله
1: زين. الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
0: نعم.
1: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
0: نعم.
1: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
0: نعم.
1: فيها قلة الأمطار وفيها فهمتها.
0: نعم.
1: نعود بالله نعود بالله تعود البل فستارة كاملة والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة وأشكي في الصيف هو أشد الفصول هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحامل بهما الغرق.
0: نعم. طيب سي صعيدي فيه ناس شيب من أهل البادية قلت جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين واش تقدر انك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومه؟
1: صحيح. الحقيقه صوت الابل على نوعين خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابه تتالم كي نقولوا زال ترتكب والله زال يتودب والله زال يتنتحر التصوير الرغاء ذاك التالم خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة فهمت؟ وإما فقدان الجمل الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق يوم يتحانوا عليه الجمل يبحث البنات من الإبل الصغار فهمت؟ وإما من شدة العطش يقول لك حنان الصيف الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق ذاك هو
0: صحيح.
1: الحقيقة الحيوان اللي يعود غلاقة يخاف عليك يتوخى عليك بالميرة ما تسمع له حس لمن يجب منهم الغرب خفافات واللي بينهم أخبار وقاع تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر نادم فضيل كان مشاوره ولا ينحر لو تعرفه وعدل التشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس اللي هو الشاعر يشكر نادم هذا
0: نعم.
1: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول لا تجعل الحقوق اللي يبوا سيبتلهم خيمة البلول. نشرح لهذا المواطنين بمعنى القاف راهو معناه ما هو لك الحد يعرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة يا فعال في المفعول اللي هو مولانا لا تجعل الحقوق اللي يبوا سيبتلهم خيمة البلول. الحقوق اللي يبوا نصارى الله لا وطاوا مكة المكرمة لأن النصارى دائما الحما يسميها ودائما إنسان غرقان ما يسمي الحق. الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف واللي علم بقى ما تسواه لنظار ولا تسوى باباه نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول نقرني في خيار خلاياه الحمياد وخير نبيول وخيرت بفارس علبانة فرصه فرص الراجل هذا كبار مستانين غنانة سقنا الخيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول ألا هو ينحروانا من سير ونشطر ونقول ما بين وبين بالشفق مناع الخيل من طفق الحمرة هي والزرقة ومليم سوون بالطول هذوك عطاهم

0: ذاك بالو سامي شروحو راش خلوا اللي يبغيه حد بقول له حضره الرفيع يعني يعودوا لي رفيع الى ما رفيع ما هو له راش خلوا اللي يبغيه ماش بهما له غايبيه حامل على ثقل اللي رجل النبي وكتم الناحد الرسول فقع بقابه وقف بيه ولا سكرنا هذا مردود هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرجع شلوب العيب وقف السبيع هو شيخ الفريق
1: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي
0: زين حتى يقول واحد الشاعر سقنا من له الإجمال ماله كؤوسا لا تمل ولا تمال ينال به الرضا ويمال إذن ما قد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بس الحسانية أتى يعلي المغليه واللي مشارين الكسان دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه ما يتيت عدال ولا تاي. يقول الثالث أتى يمين بداد واخ عدلته بالمنازل واربع كسان بداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون أتى اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده ومن ساق ضيفه لا تاي أكرمه ولن يعاد وإن قلت موائده جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول ثاني صاحب ينازح وشاعر ثاني يقول يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني كؤوسا يضاهي عده الشفا والوترو كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات اللائف ذكر ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر يا صويب الإبريق يوم اللي صبها تضالة إحزان وشرح صدر.
1: الله لي بكمك ما شاء الله هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.

0: غذاء ودواء.
1: إذن كنرحب بكم مجددا مستمعتنا مستمعين الكرام في حلقة اليوم. اخترنا أن الحديث يركز على فصل الصيف وترطيب الجسم وقت الحر. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف نظرا لأنك يكون العرق وكتكون طبعا بسبب الحرارة المفرطة اللي كتكون في الصيف. فمن المواضيع اللي هي مهمة وهو ترطيب الجسم، بمعنى نزوده بالسوائل اللي تجعله في صحة جيدة. في قاعدة طبية معروفة نذكر بها نظرا لأهميتها، من حنيولين يجينا العطش عادنا نفكر في شراب الماء أو أي شيء آخر، فدائما اشرب قبل العطش.

بحيث أن واحد الكمية ديال الماء كتقسمها على اليوم على الأقل تكون عندنا واحد سبعة ديال تمانية ديال الأكواب ديال الماء.

بالماء مهم للبشرة ومهم للصحة، وخصنا ديالنا نعرفوا جميع ان فاش كنعطشوا بمعنى الجسم ديالنا بدا كيجف، وهذا ماشي في صالح الجسم، لان اعضاء اخرى في جسمنا هي اللي كتأدي الضريبة ديال عدم الشرب المنتظم للماء.

وطبعا تفاديا لضربات الشمس، فدائما وضع واقي على الرأس واستعمال المراهم ولا بعض أشياء لكي يتم الدهن بها تفاديا أن البشرة ديالو، بالخصوص الوجه لأن هي حساسة جدا، فتعرضها وتعريضها للشمس كي يضر بها وكي يضر بالجسم بأكمله. وما تنساش أخي المستمع، أختي المستمع، أننا فاش كان يكون عندنا العرق كثير فكنفقدوا أملاح ديال الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا أيضا مضر للجسم، إلى ما حاولنا أننا نحرص على ترطيبه، أي أننا نعطيه السوائل الكافية لإنعاشه.

والحمد لله ان في خضر وفواكه موسميه اللي كتكون في فصل الصيف، وهي كتعاوننا باش نعطيو او نمد اجسامنا بالسوائل اللي كيحتاجها، مثلا كيف عصير البطيخ، الدلاع، استعمال في العصائر الخيار، لان الخيار كي فيه تقريبا 90% من السوائل من المياه، وكيف قلت دائما وطبعا تفادوا لان مخطئ وواهم اللي كيعتقد ان المشروبات الغازيه البارده ولا مثل اكثار من شرب القهوه هذو كلهم ما كيزيدوا الا العطش، وايضا اكل السكريات او الحلويات فهذا كله كيزيد العطش الجسم ديالنا، فيلطنا ننتبه ونحاول نعطيه دائما لأجسامنا السوائل اللي هي صحية، كيف الماء وبعض العصائر اللي ما تكونش فيها السكريات وما تكونش فيها مواد حافظة، أو لا العصائر المعلبة، فهذا كله يلطنا نتفاده ماشي فقط في فصل الصيف ولكن طيلة السنة.

وطبعا اكيد البعض يدور يعرف شن هي علامات الجفاف ديال الجسم فاش كي يفقد السوائل ديالو، فاعزكم الله البول ديالو كيكون اللون ديالو غامق ماشي اصفر مفتوح، لان عنده نقص او بغي انه يتزود بالسوائل. كيشعر الشخص اللي عنده هذا الجفاف في الجسم ديالو لواحد الصداع، كتكون الدوخه، كيكون تحت، كيحس بان فمه ناشف، جفاف في الفم على الاقل. فاش تظهر هذه العلامات يلطن الشخص مباشره يشرب محلول اللي هو ملحي، ويتفادى طبعا التعرض للشمس، لان ضربات الشمس عندها مشاكل صحيه خطيره جدا.

ونبغي نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضروري نتجنبوا واحد المجموعة من السوائل اللي هي ماشي كتزيد ترطيب الجسم بل كتقوي سحب أنها كتحيد الماء من الجسم، كيف القهوة الكثيرة، الشاي اللي كيكون مركز وطبعا غني عن الذكر والبيان، الإشارة المشروبات الغازية لأن ما فيهاش أي فائدة، وحتى ما يعرفوا هذا كنشوفوه لدى الشباب المشروبات ديال الطاقة. فكل هاد السوائل اللي ذكرت ما كتزيد لا ترطيب ولا تروي العطش، إنما كتزيد في سحب المياه من الجسم ديالنا، وهذا كيزيدنا في العطش

وأهم نصيحة نختموا بها من حني ولين يجينا العطش عادنا نفكروا في شرب ديال السوائل اللي هي صحية يلطنا ليكون شراب ديالنا منظم طيلة اليوم وطبعا فاش نشربوا ما نشربوش بسرعة كتكون تقرطيعة وكناخدوا شرب ديال الماء على نقسمه في شرب وما نسرعوش لأن كندخلوا مع الهواء وأهم حاجة أننا نتفادوا كل السوائل اللي كتسحب من الأجسام ديالنا المياه كيف المناظر المشروبات الغازية وحتى مشروبات الطاقة وكل المواد العصائر اللي هي معلبة فوخا كنشوفوا 100% طبيعي فهي غير طبيعي. أحسن حاجة في العصائر المرطبة للجسم هي العصائر اللي كنعصروها ناخذ فواكه ولما لا نأكلها مباشرة كيف البرتقال كيف الدلاح كيف الأناناس. ونتمنوا لكم إن شاء الله فصل صيف فيه الصحة وفيه السعادة.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، وحنا دائما كنتناول هذه المواضيع المنوعة اللي عندها علاقة بفصل الصيف. دائما أملنا أن ترقكم اختياراتنا، وطبعا الوقت اللي كيفصلنا عن نقل موجة نشرة 9 صباحا مستمعتنا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، نترككم اللحظة مع هذه الأغنية.

0: لكم ما نستهل الموجز بموجة الحر التي تجتاح عددا من مناطق المملكة خلال نهاية الأسبوع الجارية. المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية تحذر من تسجيل موجة حر تستمر إلى يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالة وأقاليم القنيطرة، تونات، مكناس، فاس، مولي يعقوب، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الفقير بن صالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة، شيشاوة، مراكش، تالودانت، زاغورة، طاطا، الصزاق، بوجدور، سمارة، أوسرد ووادي الذهب. كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة بعمالات وأقاليم العرائش، سلا، الرباط، تمارة، صخيرات، نواصر، دار البيضاء، المحمدية، برشيد، بن سليمان، مديونة، الجديدة، سيدي بن نور، صويرة، أسفي، وزان، خنيفرة، بني ملال، الحاجب، إفران وصفرو. وعلى إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة ومن أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني، أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية. وفي هذا الصدد تهيب الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق وإبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه. صادقت الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمارات أمس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش على 29 مشروع اتفاقية وتسعة ملاحق اتفاقيات بقيمة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وهذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 9800 منصب شغل، من بينها حوالي 2400 منصب شغل مباشر. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السخيف حسب وصفه استمرار الولايات المتحدة في علاقتها الأحادية مع حلف الناتو قبل أقل من أسبوع من قمة للحلف في أنقرة. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: لم نجدهم عندما احتجنا إليهم، مشيرا إلى أن علاقة واشنطن بحلف الناتو ليست متبادلة. ويواصل الرئيس الأمريكي انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم من الحرب ضد إيران، كما شدد على أنه يريد من أوروبا أن تتولى المسؤولية عن دفاعها، وذلك بينما تعمل الولايات المتحدة على تقليص التزاماتها. وستعقد قمة الحلف المقبلة التي تجمع الدول 32 أعضاء في العاصمة التركية في 27 من يوليوز الجارية. أوروبيا، دائما قتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق حصيلة محدثة صادرة عن أجهزة الإنقاذ الأوكرانية، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية ليلة الأربعاء الخميس، والذي يعد الأسوأ منذ بداية الحرب. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن أوكرانيا سترد بالتأكيد على هذا الهجوم. نهاية الموجز لحظات.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم نادي الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

0: ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان مرحبا بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر كيف تعرفوا جميعا لحديث هذه الأيام إلا عن تظاهرة المونديال وشغف المونديال، وفي نفس الوقت فاش كان نتكلموا عن هذا العرس الكروي العالمي أكيد دور الإعلام كيكون مهم. هذا على اخترنا الموضوع ديال هذه الحلقة الإعلام أو الصحافة الإلكترونية والإعلام المحلي بين الرسالة وشغف المونديال. وللحديث عن هذا الموضوع أنا جد سعيد أن يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الدخلة مباشرة عبر أثيرها مدير الإنتاج والتواصل بمنبر إعلامي بالدخلة يؤثث المشهد الإعلامي بالدخلة، سي يوسف قرقاب. مرحبا بك في إذاعة الدخلة.
1: صباح الأنوار أستاذي، صباح الأنوار لكل مستمعي إذاعة الدخلة الجهوية، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة السانحة.
0: طيب، وأكيد معك وأنا فخور بتواجد معنا صلاح الدين دهم اللي هو مصور ومساعد مونتاج، وهذه فرصة أننا نوقف عند تجربة دي لهذا الشاب طموح. صلاح الدين مرحبا بك.
2: السلام عليكم أستاذ العادي، السلام كذلك على مستمعين قناة داخلة. كنشكركم على هذه الفرصة أننا نهضروا على بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو فيها في الضمين حتى كذلك في التيرا. ماشي كيسون ديال المشاكل، مي صعوبات. صعوبات الحق الثقافه ديال التصوير كنقولوا ثقافه،
0: ولكن انا اثق في قدراتك ورفعك التحدي. الدليل ان ما شاء الله عندك اعمال في المجال ديال التصوير، وهذه الحلقه فرصه اننا نقربوا المستمعات والمستمعين ان شاء الله منها. طيب يوسف قرقاب، قد نقول بعد غياب ولكن عنده مبرراته، ولكن الجميل أن بعد طبعا الاشتغال ديالك والرجوع ديالك لهذا المجال الإعلامي والتجربة اللي ما شاء الله عليك أنك توظفها، كيف استطاع يوسف قرقاب أنه يحول حلم ديال طفولة وشغفك بالإعلام إلى واحد المسار اللي عنده بعد أو عنده طابع أكاديمي ومهني احترافي؟
1: في البداية أستاذي كنشكرك على هذه الفرصة السانحة. يعني هذا يعني نقدر نقول لك كان ربما هو التحدي، هو أنك تحول يعني هذاك الشغف من مجرد حلم صغير لأنه يكبر معك وتآمن به لدرجة أنك تبغي تتاخده كمسار مهني حقيقي، يعني عن وعيك كامل وأيضا عن يعني عن دراية وعن بحث. فالمسار دائما كيكون البداية يعني بالموهبة اللي كتكتشفها شوية بشوية،
0: وهي
1: مهمة جدا عامل مهم. من بعد ضروري من أنك كتجي التجربة، فهمتي، أنك كتنزل الميدان باش كتشوف القابلية ديالك يعني لصقل هذيك الموهبة ديالك. من بعد أكيد كيكون المسار بدا كيوضح لك شوية، فكتوجه نحو التكوين الأكاديمي اللي كيمنحك الآليات والأدوات باش أنك يعني تقدر تمارس المهنة بكل احترافية. ومن بعد كيجي الفترة ديال أو المرحلة ديال ربما نقدروا نقولوا التخصص ولا هذيك البصمة ديالك أنت في المجال اللي بناء عليها كتشق يعني الطريق ديالك. لأنه ملي كنتكلموا على الإعلام كنتكلموا على واحد المجال كبير بزاف اللي فيه بزاف ديال التخصصات، فيه بزاف ديال ديال ديال نقدروا نقولوا ديال التشعبات. لكن يعني كل يعني كل شخص كيقدر انه يتخصص في واحد المجال محدد واللي كيمنحو يقدر انه يتميز فيه وفي تناغم تام وكامل مع مع يعني مع الم... مع نقدروا نقولوا ليكو ديال ديال المجال ككل يعني مع
0: من خلال التفاعل من خلال
1: تماما
0: وصل طيب هذا التجربه الاعلاميه الجديده سيسم شنو هي الاضافه النوعيه اللي اعطت لهذا الطموح وهذا الحلم ديالك اللي ولد في الطفوله ولكن تميت انك ترعاه بحال شي نبته وكان النمو ديالها بصراحه سليم وشنو هي الرؤية الإعلامية لأن هذا مهم جدا اللي تسعى من خلال أيضا هذه التجربة اللي فتحت أفاق وفعلا شعرت أنا شخصيا أنك كتشعر بواحد الانشراح واحد الرغبة في أنك فعلا قادم وبقوة في هذا المجال الإعلامي وهذا ماشي كنقولوه اللي أرمي لك بالورد أعمالك هذا ما توحي بها لمن لا هذه حقيقة
1: هذا شرف لي أستاذ الكلمات هذه وأتشرف بها يعني وبالنسبة لسؤالكم أستاذي يعني نقدر نقول لك بأن الرؤية اللي عندي شخصيا في المجال واللي كتطلق يعني مع الفريق اللي كيشتغل معايا ومع يعني المختلف يعني ليكيب ديال المنبر هي أننا أول حاجة كنسعاول اننا نقدموا مدينتنا بواحد الصوره تليق بها لان ملي كنتكلموا على الداخل اليوم الحمد لله عندها واحد السمعه دوليه اللي كتسوقها على انها قطب اقتصادي واعد على انها واحد النقطه اللي عندها امكانيات جاذبه للاستثمار يعني الاستثمار يعني في مختلف الهدف مختلف القطاعات كنتكلموا ايضا على المجال السياحي كنتكلموا ايضا على المؤهلات الثقافيه والتنوع الاجتماعي وال يعني اللي كتسخر بها
0: وهذا الشيء فأكيد كيعزز التسويق السياحي لجهتنا
1: تماما
0: الناس يعرفوا هذه القيمة بالفعل. لأن كل من يتابع مثلا عمل إعلامي معين فهذا
1: من خلاله كيشوف من خلاله نعم. كيشوف مدينة فهذه الرؤية هذه وأهم حاجة هو أننا يعني بغينا نبينوا بأنه راه مظاهر الحياة في المدينة ونكونوا مواكبين للتحولات اللي كتشهدها المدينة تحولات سواء على مستوى المشاريع على مستوى العمران على مستوى يعني كل ما هو مادي وأيضا على مستوى كل ما هو ثقافي على مستوى كل ما هو اجتماعي على مستوى الحياة الإنسانية لأن ملي كنتكلموا على المدن ما كنتكلموش فقط على الجدران وعلى البنايات الإسمنتية
0: كنتكلمون على إسمنتي أو صناديق إسمنتي
1: كنتكلموا على واحد
0: وهذا ما يسمى بروح المدينة
1: صح فكنتكلموا على الإنسان كنتكلموا أيضا على تفاعلات ثقافية على تأثير وعلى تأثر كنتكلموا أيضا على واحد نقدر نقول واحد الطموح اللي كيكبر نهار على نهار من عند الساكنة ومن عند يعني القائمين على الشأن المحلي باش أنه نشوفوا مدينتنا متطورة فهذا المجهودات ضروري من مواكبة إعلامية لها وهذه المواكبة خاصها تكون يعني وفق المعايير الـ يعني الصحف المهنية وخاصها تكون يعني ملتزمة بخدمة الـ يعني نقدر نقوله بخدمة الجهة بخدمة المجال الترابي وملتزمة أكثر باحترام المتلقي وبأنها تقدم له واحد المنتوج اللي يحترم ذكائه اللي يعني يقدره هي واحد سبحان الله راه واحد العلاقة أستاذ اللي هي ترانسفيرسال يعني نقدر نقولوا متبادلة ما بين الإعلامي وانتم من خلال تجربة
3: تكون مستعدات تكونوا عارفين هذا الشيء.
0: وهذا علاه ما خصناش نستبلي الذكاء المشاهد.
3: صح صح، وخصوصا في هذا العصر الرقمي، وكيف ما شرتي استاذ، فاحنا ربما بحكم تخصصنا كنشتغلوا في الاعلام الرقمي، ففي الاعلام الرقمي عليك ربما واحد الحمل اكثر. علاش؟ لان الناس ربما مازال عندها ذاك الخلط ما بين الصحفي اللي كيشتغل كي مثلا في منبر رقمي، وما بين مثلا واحد مؤثر ولا واحد عنده صفحه.
0: مهمه هذه الاشارات
3: بالطبع استاذ، فانك تبين ذاك الاختلاف هذا مهم، وان الناس حتى هي كتولي عندها واحد، لانه ملي كنتكلموا على الصحفي ولا الاعلامي فهو عنده معايير ديال الاشتغال، وعنده اخلاقيات كيلتزم بها، عنده واحد الشرط ديال الخدمه ديالو، فما كيكون المنتوج كيكون
0: التزامات
3: كيكون معالج بدقه قبل ما يوصل للمتلقي، وفيه تحري ديال الدقة، فيه تحري ديال بالفعل دقة وحقيقة ومعالجة بطريقة وبأسلوب، يعني نقدر نقوله حديث عصري. فهذا هو التوجه ديالنا أستاذ، ديال أننا يعني معالجة عصرية حديثة تلائم الجمهور، وبطريقة يعني ديال اللي تولج يعني المختلف الناس من خلال الأجهزة الإلكترونية ديالهم، وفي نفس الوقت تحترم ذكائهم وكتقدم لهم دينتهم بواحد الصورة اللي مزيانة، لأنه في واحد
0: الوقت واللي هي فيها الحقيقة.
3: صح صح أستاذ، صح، لأنه مثلا وهذه يعني من النقاط اللي ربما كنا سرناها في واحد اللقاءات ديال انه ملي كنتكلموا على مدينه الداخله، فاحنا واحد الوقيته للاسف اكثر من سنه وحنايا كنشوفوا يعني فين ما كتدخل لشي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي شنو كيطلع لك على الداخله؟ كيطلع لك غير مثلا مشكل ديال الازبال، مشكل ديال النفايات، مشكل ديال هذا ديال الماء، سرقة، وكأن المدينة يعني راها فيها غير المشاكل. في حين أن ما كاينش تسليط الضوء على المشاريع الجديدة، على الطاقات، على حكاية الناس، على لأنه كيف ما قلت لك قبيلة أستاذ، لأنه الناس رأت الإعلام من أهم أدواره هو توثيق المرحلة وتأريخها، باش الأجيال الجاية المقبلة تعرف الخصائص والمميزات ديال
0: وهذا ما كاين فيش، إن كانت فيه بعض القضايا اللي ترهت وتهمها، لكن
3: الإثارة والست تكون بطريقة
0: مهنية
3: من المهنية.
0: طيب، وحنا كنتكلموا على الإعلام وقلنا في البداية بأن هذه الحلقة غادي نربطها أيضا حتى بالأجواء ديال المونديال، وهذا يديني مباشرة التجربة ديالك برنامج مونديال الداخل اللي هو من إعدادك وإخراجك سي يوسف قرقاب. نبغي نعرف كيفاش تولدت عندك هذه الفكرة، وشنو اللي ميز هذا العمل، وشنو هي الرسائل اللي كيحملها
3: خصوص برنامج مونديال الداخلة والسد؟ هو واحد البرنامج اللي صراحة بدأ بفكرة ديال أنه الرغبة في التوثيق ديال واحد اللحظة تاريخية مهمة، واللي كانت الأول مرة غادي يعيشها الشعب المغربي. فملي كنتكلموا السيد على المونديال ديال قطر 2022، كنتكلموا على واحد الإنجاز كبير اللي حقه المنتخب الوطني المغربي،
0: واللي رفع سقف ديال
3: فهذاك الإنجاز كان تاريخي، وذاك الحدث في حد ذاته كان تاريخي. الجيل ديالي أنا ربما أغلبية آخر فرحة اللي كيعقلوا عليها، يعني واخا كنعقلوا غير شوية عليها، هي ديال 2004 في النهائي ديال كأس إفريقيا، ولكن كنا صغار ما عقلينش، وملي كبرنا ما لقيناش يعني فيديوهات اللي كتورينا داك الشيء، ما لقيناش الصور، يعني ما دابينا نشوفوا الداخلة وهي كتحتفل في 2004، لكن ما لقيناش مواد. ففي نهائي ديال كأس العالم 2022 جات هاد الفكرة، وكان بطلب وبإلحاح صراحة من بعض الأصدقاء، فقالوا لي يوسف راه مدين بحال حسيت بهم كيقولوا لي راه سي اون ريسبونسابيليتي،
0: مسؤوليه.
3: وهذا اعطاني واحد الثقه. علاش؟ لان حسيت بهم بحال اللي كيقولوا لي راك انت غادي تعرف تعالج الموضوع، راك غادي تعرف اللونجل اللي غادي
0: تعطيك زوايا
3: المعالجه. فالحمد لله توكلت على الله، وكان واحد التصوير اللي كان

0: انه ديال الروبورتاج اللي تصور جزء منه هنا في هذا الاستوديو هذا في اذاعه الداخله، ومشكورين استاذ، وكان يعني كان كان لنا الشرف باش ان العهد يكون حاضر.
1: بارك الله عليك.
0: من تما استاذ جات هنا، كانت الفكره في البدايه هي اننا نوثقوا اللحظه ونخليوا واحد الصور وفيديوهات بطريقه مزيانه.
1: على ذكر توثيق الصور، عطيتني فرصه انني نتجهل عند صلاح الدين، انت كمصور كيفاش كتعيش هذا نقل هذه المشاعر واللحظات ديال الساكنه ديال المدينه وهي كتعيش الاجواء ديال المونديال؟
2: صراحه كتكون احسن اللحظات اللي كيدوزوا في الماتش هو ديك اللقطه، بانك كنكون شاد الكاميرا، كنكون كنشوف التلفاز ديال الكاميرا، كتشوف بنادم فرحان، وكتشوف كتشوف الفرحه، وكتشوف خصوصيه كاع ملي كيتمارك شي غور ولا شي حاجه،
1: ولكن غيكونوا كيغطيو ليك الفضاء اللي كتصور ولا معليش هذاك داخل
2: ديك الساعه فقد الفرحه، ما كاينش مشكل، كلشي فرحان من لومبيونس اللي كتشد لومبيونس، كلشي واقف، كلشي هذيك احسن لقطه عندنا في التصوير. وكذلك
1: والمكان اللي كتاخذ انت صلاح فاش كتكون مثلا فقد نقها او لا مثلا هذه ديال هاد المناطق ديال المشجعين بحال اللي عندنا في ساحه الحسن الثاني.
2: صراحه شوف ديك الساعه في القيته ديال الماتش، يا اما كنكونوا في قهوه يا اما كنكونوا في شي بلاصه اللي كتكون فيها ديجا مبادي فيها الماتش، كتكون كتصور انك كتاخذ واحد البوزيسيون، واحد البلاصه ياك اللي كتكون كتشد اكثر عدد، كتكون كتديبلاصا اصلا، كتكون بحال كتشد لقطه من هنايا، كتبقى واحد شويه كتمشي عاوتاني كتشد لقطه من جهه اخرى، هي كتبقى
1: وعاد من بعد كدير طبعا المونتاج ديالك.
2: ضروري صافي كتشد اللقطات من مختلف البلايص ياك باش كتاخذ لومبيونس من شتى الاماكن. بعض المرات كتكون كتجلس كتصور حتى كيدخل لك شي واحد وسط البلون.
1: اذا خص الناس يحترموا هذاك، راه كيأدي واحد الوظيفه واحد المهمه اللي كتخدم ايضا هاد الجمهور طبعا العريض.
2: والله كيدخل لك تخيل ما كيدخل لك وسط البلون كتقول لي شي حاجه كتبدا غوات، هادي حنا كنحاولوا نيفيتو، كتحاول انك تعاود عاوتاني اللقطه من الاول.
1: وبالنسبه فاش كتصور مع مروق عليك انا شي مره فرغ لك مثلا البطاريه ديال الشحن، ولا كتامور كتقدها في قبل انك تبدا هذه العمليه ديال التصوير؟
2: واخا كتقاد قبل، وهذه ضروري شي بعض المرات كيقول لك اما كتسالك البطاريه يا اما كتعمر لك،
1: لان علاش انت اللحظه مهمه عندك، اقتناص اللحظه، لان كاين لقطات اللي لا تتكرر.
2: والو كاين شي لقطات خصوصيه في ملي كيكون كيتماركاو الاهداف ولا شي حاجه، صعيب تعاود تشدها.
1: ديك الساعه ما كيعقلوش عليك انك مصور ولا. طيب سي يوسف، مزيان نمروا لهذا الجانب ديال المنتخب الوطني. في نظرك، وانا عارفك انت عاشق الكرة القدم، شنو تقييمك المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي اليوم في ظل هذه الاستحقاقات المقبله وهذا العرس العالمي؟ ونبغي ايضا باش نجمع جوج الاسئله بعد الانجاز تاريخي في مونديال قطر 2022، وطبعا استضافة المغرب لمونديال 2030 مع بشراكة مع البرتغال وإسبانيا، واش هذا كيدل على واحد الدينامية، على أن المملكة المغربية دخلت في واحد المرحلة جديدة في تاريخها الكروي؟
0: بالفعل استاذ، وهنا النيت اللي كنت بغيت في الجزء الثاني ربما من الاجابه على السؤال السابق استاذ اذا سمحتي، على انه الفكره كما قلت لك ديال برنامج مونديال الداخله في البدايه كانت هي اننا نوثقوا ونخليو شي حاجه نبارطاجيو مع العالم الصوره ديال الداخله واجواء احتفالاتها. لكن من بعد تطورات انت ملي تم الاعلان على استضافه البلاد ديالنا للمونديال،
1: حدث كبير
0: بالمشاركه مع اسبانيا والبرتغال، وتزاد تطورت الفكره اكثر في هذا يعني بالمشاركه المتميزه لاسود الاطلس في المونديال الحالي ديال 2026 اللي ما بين امريكا وكندا والمكسيك. وشنو اللي تزاد عليه هو انه في بلاصه ما البرنامج يبقى مجرد يعني خرج كنخرجوا غير باش نوثقوا، لا غادي نسلطوا الضوء على كواليس المونديال. لان ملي كنتكلموا على المونديال راه كنتكلموا على يعني على دوره اقتصاديه، كنتكلموا على مشاريع، كنتكلموا على بنيات اللي عندها ان امباكت على على على بزاف ديال
1: حدث كروي واقتصادي
0: وسياحي وفرص

0: التسويق الثقافي فرصة يعني لتسويق المؤهلات الثقافية والاجتماعية، وبحكم أن يعني الداخلة ما غاديش تكون من المدن يعني اللي غادي تستقبل المباريات، لكن عندها كل الإمكانيات باش أنها تكون من المدن اللي تستقبل السياح
1: صحيح،
0: على
1: نعم،
0: يعني
1: لا
0: ديورون
1: سيما
0: هذيك
1: أن عندها مؤهلات
0: بالفعل.
1: قوية جدا.
0: فيعني مونديال الداخلة هو نقدر نقول لك أستاذ واحد النافذة اللي من خلالها كنستشرفوا مغرب 2030 من خلال لي بروجي اللي غادي تكون في الداخلة يعني واجدة في 2030، وهاد لي بروجي غادي تكون عندها
1: إذن ما كتبقاش
0: مساعدة
1: غير في ما هو كروي فقط.
0: لا في ما هو كروي ونتعداوه لما هو اقتصادي
1: صحيح.
0: ونمشيو لما هو ثقافي، باش نعطوا للناس هذيك الفكرة المتكاملة، لأنه كيفاش كنقولوا بور لانتيغراسيون يعني من
1: إدماج
0: اجل الادماج،
1: إدماج
0: وهذا عامل مهم ان كل مواطن يحس بانه راه ذاك الحدث راهو راه حتى هو كيف ما في كاس افريقيا اللي فات كلنا واخا حنايا في الداخل مثلا، ولكن حسينا راسنا ان بو اونجاجي فيغ هذاك الحدث،
1: وكنكونوا جزء من هذا
0: جزء من
1: الحدث.
0: الحدث. وهذا الشيء بان ايضا من خلال الرساله المولويه الساميه اللي كان وجهها صاحب الجلاله من بعد انتهاء الكاس المسابقه ديال كاس امم افريقيا. وهذاك كيف ما اللي في هدف الرساله الملكيه كان واحد الشكر يعني لجميع افراد الشعب، وهذا يعني ينم على على على العلم ديال سيدنا الله ينصره بان راه الشعب فريمون راه راه راه اونجاجي فيغ هذاك الحدث باش انه ينجحوا كل واحد من البلاصه ديالو، كل واحد من الدور اللي ممكن انه يقوم به. فاحنا كمواطنين من الداخله فلزاما علينا اننا نساهموا بشي حاجه اللي كنعرفوا نديروها، فبحكم يعني اشتغالنا في المجال الإعلامي مونديال الداخلة هو كما قلت أستاذ واحد النافذة باش أننا نستشرفه مغرب 2030 والداخلة في أفق 2030، ويعني في نفس الوقت نافذة عندها بعد رياضي. ومني كنتكلموا على الرياضة أو السيلف، فإحنا كنتكلموا على بزاف ديال القيم اللي منها واللي من أبرزها على أنه كيفاش ممكن أن الكرة تكون واحد العامل اللي كيوحد القلوب، واحد العامل اللي قدامه تختفي تدوب الاختلافات، واحد العامل اللي كيكون يعني كيشكل فرصة للمراجعة يعني نقدر نقولوا بحال مثلا في المونديال ديال 2022 الدرس كان هو النية، بزاف ديال الناس راجعوا
1: حتى في قيم مش
0: في القيم مراجعة منظومة القيم
1: كيفاش تعاملوا مع أمهاتهم مع
0: بالفعل
1: آبائهم، وما أحوجنا اليوم في أوروبا نفتقد لهذه القيم. إذن في إشارات
0: صح.
1: اللي هي قيمية. طيب صلاح أكيد أنت تتحدث بالعدسة ديالك، أنت مصور ومساعد مونتاج، كيفاش كنشوف صراحة هاد النسخة ديال 2026 مونديال 2026، وكيفاش هاد التفاعل ديالك مع الحدث الرياضي؟
2: النسخة ديال العام ديال 2026 هي أحسن نسخة تقريبا، علاش؟ لحقاش كان واحد التراكمات ديال المونديال 2000 للمونديال ديال قطر وكذلك كأس إفريقيا، دونك بما أن المغرب قدم واحد الماتشات اللي كانوا بزاف كانوا واعرين.
1: صحيح.
2: كذلك هادشي علاش مونديال هذا العام هذا اللي في أمريكا، هادشي علاش هذا العام هذا بالخصوص ياك غادي بحال نقول لك بحال المغاربه ولا طماع طامعين في الكاس
1: رفعوا السقف ديال العلم والطاقة
2: بزاف،
1: وهذا طمع مشروع
2: طمع بالطريقه الايجابيه، احنا طماع بغينا الكاس اصلا
1: ان شاء الله
2: اكيد سيسا. المهم دونك بما انك في كاع الماتشات كتكون واحد لومبيونس واعر خصوصيه التشجيع، حتى ما بقينا كنخافوا لا من البرتغال لا برازيل صافي، دابا احسن حاجه هي كو صافي إيه ان شاء الله كل شيء ولا طامع في الكاس،
1: هادشي
2: غادي يتحقق ان شاء الله.
1: الحمد لله ان المنتخب طبعا بدعم ملكي قادر ان شاء الله ان يحقق هذا. بصراحه الحديث معكم حديث جميل، لست ادري لكن فيه كلمه نختم بها هذا اللقاء اللي كيف تحشاهي الحديث
0: سلام
1: نعم ندير بهادشي اللي عطا الله لان الخلاف الزمني المخصص
0: استاذ. شكرا جزيلا لك استاذي، شكرا جزيلا للاخت نعيمه في القيمطره الفني، شكرا لاذاعه بيتنا.

0: نارنا إذاعة الداخل الجهوية. شكرا للمستمعين، ونتمنى أننا نكون كنا ضيوف يعني خفاف على قلوبهم. كنتمنى كل التوفيق، كل التوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله في باقي المشوار في دور الثمن، ومنه إن شاء الله لدور الربع، ومنه للنصف، ومنه للنهائي، وعلاش لا من وراه الكاس بإذن الله. كنشكرك أستاذ على هذه الفرصة هذه، وسعيد جدا باش أنه في الحلقة هذه كان معنا نقدر نقول لكم الأخ صلاح، يعني
1: ثم خلق الفريق، وهذا ضروري.
0: الحمد لله، لا الحمد لله. فكنتمنى له، ونبغي نقول له انه واحد الشاب صراحه اللي كنعتز به وبالكفاءه ديالو، وكنتشرف به، ويعني كنتمنى له مسار مهني موفق
1: ان شاء الله،
0: والله يحفظه.
1: وحتى برنامج الداخل مونديال فرصه ليه انه يطور
0: بالفعل
1: ايضا
0: بالفعل
1: المهارات
0: بالفعل ديالو.
1: نتمنى سي صلاح،
2: كذلك كنشكرك استاذ العادي على هذه الفرصه، وكذلك اذاعه الداخله اللي كما قال لك يوسف دارنا الثاني، لحقاش ماشي اول مره كنجو. كذلك كنشكر الاخ يوسف قرقاب، اخ وليس صديق.
1: الحمد لله. اذا هكذا مستمعاتنا مستمعين الكرام نختم حلقه اليوم اللي خصصناها الموضوع مهم، وهو الاعلام والصحافه الالكترونيه، والاعلام بشكل اساسي بين الرساله وشغف المونديال. وقفنا عند تجربه اللي هي بصراحه تجربه شبابيه تستحق الاشاده والتنويه، وهذا هو المطلوب اليوم، لان دور الاعلام راه دور ما هو سهل، دور اللي هو مهم، يلطو يساهم أيضا حتى في التنمية المحلية من خلال كما قال سي يوسف قرقابة تسويق السياحي للمجال الجغرافي اللي كنتمي وليه، وحنا نفتخر بالانتماء إليه. ونتمنى للمنتخب الوطني كل التوفيق.

0: أفرحنا بمناسبة هذا العرس المونديالي وأيضا إنجازات المملكة المغربية والمنتخب الوطني. كنختموا مستمعتنا مستمعين الكرام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة اللي رافقكم فيها من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج الزميلة نعيمة بدار، وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهاشمي، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويجدد القول لكم ونبيكم. أنتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا

0: تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. وشكل هذا اللقاء فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، فضلا عن عزمهما المشترك تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتنقيل وتنقل اليد العاملة والتكوين المهني وتطوير الكفاءات. وتبادل الوزيران الرؤى حول آفاق تحديد إطار التعاون الثنائي، لا سيما من خلال إعداد مذكرة تفاهم وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل ومشاركة التجربة المغربية في مجال الخدمات العمومية للتشغيل والتكوين المهني. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الأغلبية على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا مقابل معارضة 5 نواب دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالياس بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل المملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. في أحوال الطقس، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة، تونات، مكناس، فاس، مولاي يعقوب، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الفقيه بن صالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة ساغنة، شيشاوة، مراكش، تارودانت، زاكورة، طاطا، السازاك، بوجدور، السمارة، أو سرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعمالات وأقاليم العرائش، سلا، الرباط، مارس، خيرات، واسر، الدار البيضاء المحمدية، برشيد، بن سليمان، مديون الجديدة، سيدي بن نور، الصويرة، آسفي، وزان، خنيفرة، بني ملال، الحاجب، إفران، وصفرو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحرمية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و16 درجة من ارتفاعات الأطلس والريف، ما بين 28 و32 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والشياطمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون بين 19 و 24 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمنطقة طنجة وأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس. برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله الذي جعل الزكاة طهارة للأموال ورحمة للفقراء وسببا في صلاح المجتمعات واستقرارها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أجود الناس وأكرمهم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم من العبادات ما يصلح قلوبهم وأحوالهم، ومن أعظم هذه العبادات فريضة الزكاة، ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يجمع بين عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق. والزكاة ليست مجرد مبلغ من المال يخرجه المسلم من ماله إذا بلغ النصاب

0: تغرس في النفس معاني الإيمان والرحمة والتكافل، وتؤسس لمجتمع تسوده المودة والتضامن. إن الإنسان بطبعه يحب المال ويتعلق به، فجاءت الزكاة لتربيته على أن المال نعمة من الله، وأن هذه النعمة لا تكتمل إلا بأداء حق الله فيها. فإذا أخرج المسلم زكاته تحرر قلبه من الشح والبخل، وتعلم البذل والعطاء، وشعر بلذة الإحسان إلى الآخرين، فيزكو قلبه وتسمو روحه وتصفو نفسه. ولذلك قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهير للنفوس من الأثرة والأنانية، وتزكية لها بالإيمان والإحسان. كما أن الزكاة تغرس في قلب المؤمن معنى الشكر، فهو حين يخرج منها جزءا يسيرا يدرك أن ما بين يديه من مال إنما هو فضل من الله وعطاؤه، وأن شكر النعمة يكون بحفظها وأداء حق الله فيها. ولذلك كانت الزكاة سببا في بركة المال ونمائه، فما نقص مال من صدقة، بل يبارك الله فيه ويجعل فيه الخير الكثير. أما على مستوى المجتمع، فإن للزكاة أثرا عظيما في بناء مجتمع متراحم متكافل، إذ إنها تمديد يد العون إلى الفقير والمسكين، وتخفف معاناة المحتاج، وتدخل السرور على الأرملة واليتيم، وتغرس في النفوس الشعور بالأخوة الإنسانية والإيمانية. وعندما يشعر الفقير أن له حقا معلوما في أموال الأغنياء، وأن المجتمع لم ينسه ولم يتركه فريسة للحاجة والعوز، تنتشر المحبة وتختفي الأحقاد، ويحل التراحم محل التنازع، والتعاون محل الأنانية. وليس من المبالغة القول إن الزكاة تعد من أهم الوسائل التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتحد من الفوارق الاقتصادية بين الناس. فهي ليست إحسانا اختياريا فحسب، بل نظام رباني يضمن كرامة الإنسان ويصون تماسك المجتمع. ولقد قدمت الحضارة الإسلامية نماذج مشرقة في حسن تطبيق هذه الفريضة، حتى إن بعض الأزمنة شهدت وفرة في المال المخصصة للزكاة، حتى قل المحتاجون إليها، لأن المجتمع كان يدرك أن الزكاة ليست عبئا على الغني، وإنما هي ضمان لاستقرار الأمة ورخائها. أيها المستمعون الكرام، إن عالمنا اليوم بما يشهده من اتساع دائرة الفقر والحاجة أحوج ما يكون إلى إحياء روح الزكاة ومقاصدها النبيلة، وأن يستشعر كل مسلم مسؤوليته تجاه إخوانه المحتاجين. فبقدر ما نعظم هذه الفريضة ونحسن أداءها، نحقق لأنفسنا الطهارة والسكينة، ولمجتمعاتنا الأمن والتكافل والرحمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المنفقين، وأن يرزقنا الإخلاص في أداء الزكاة وسائر الطاعات، وأن يديم على وطننا نعمة التضامن والتراحم والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: في أبرز عناوين هذه النشرة: مجلس الحكومة يطلع على اتفاق في المجال الجمركي بين المغرب ومصر. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. وموجة حر بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم. اطلع مجلس الحكومة أمس الخميس على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل من السنة الجارية. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة اطلع على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور قدمهما وزير الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. استقبل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي بالرباط

وفدا من المنتخبين الشباب الفرنسيين يضم برلمانيين ومستشارين جماعيين برئاسة نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كسافيي إياكوفيلي. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العالمي نوه في مستهل هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع المغرب وفرنسا وبالدينامية التي تشهدها على مختلف المستويات والمبنية على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها على كامل ترابها والسعي المشترك للبلدين إلى حل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني. وشكل هذا اللقاء فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، فضلا عن عزمهما المشترك تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتنقيل وتنقل اليد العاملة والتكوين المهني وتطوير الكفاءات. وتبادل الوزيران الرؤى حول آفاق تحديد إطار التعاون الثنائي، لا سيما من خلال إعداد مذكرة تفاهم وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل ومشاركة التجربة المغربية في مجال الخدمات العمومية للتشغيل والتكوين المهني. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا مقابل معارضة 5 نواب دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالياس بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل المملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخبارات الإسبانية والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. في أحوال الطقس أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة تونات مكناس فاس مولا يعقوب الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان خريبقة الفقي بن صالح سطات اليوسفية الرحامنة قلعة ساغنة شيشاوة مراكش تارودانت زاكورة طاطا السازاك بوجدور السمارة أو سرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعمالات وأقاليم العرائش سلا الرباط مارس خيرات واسر الدار البيضاء المحمدية برشيد بن سليمان مديون الجديدة سيدي بن نور الصويرة آسفي وزان خنيفرة بني ملال الحاجب إفران وصفرو. رياضيا تواصل النخبة الوطنية استعداداتها للمباراة الهامة عن دور 16 من كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي ستجمعها مساء يوم غد ضد كندا في تمام الساعة 6 مساء بهيوستن الأمريكية. واستكملت العناصر الوطنية تحضيراتها لهذه المباراة فيما سيعقد مساء اليوم الناخب الوطني محمد وهبي ندوة صحفية قبل المباراة. في المباريات التي جرت أمس تفوق منتخب إسبانيا على منتخب النمسا بثلاثية نظيفة. البرتغال تهزم كرواتيا بهدفين لهدف واحد وسويسرا تتفوق على الجزائر بهدفين نظيفين. على المباريات اليوم في تمام 7 مساء أستراليا تواجه مصر في 11 ليلة الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر وفي تمام 2:30 من صبيحة يوم غد كولومبيا تواجه منتخب غانا. نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. مجلس الحكومة يطلع

0: على اتفاق في المجال الجمركي بين المغرب ومصر. المغرب وليبيا يجددان التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتكوين المهني. وموجة حر بعدد من مناطق المملكة. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 16 درجة بمستوصفات الأطلس والريف وبين 28 و 32 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والشياطمة وجنوب الشرق للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية فيما ستكون بين 19 و 24 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف في منطقة طنجة وأقصى جنوب البلاد بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد أبو عزوم التأكيد على عزم المغرب وليبيا تعزيز تعاونهما في مجالي التشغيل والتكوين المهني، وشكل هذا اللقاء فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، فضلا عن عزمهما المشترك تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتنقيل وتنقل اليد العاملة والتكوين المهني وتطوير الكفاءات. وتبادل الوزيران الرؤى حول آفاق تحديد إطار التعاون الثنائي، لا سيما من خلال إعداد مذكرة تفاهم وتطوير السياسات النشيطة للتشغيل ومشاركة التجربة المغربية في مجال الخدمات العمومية للتشغيل والتكوين المهني. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الأغلبية على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة المحاماة المحال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا مقابل معارضة 5 نواب دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالياس بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري سيارة عمل المملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف

0: المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. في أحوال الطقس، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر إلى غاية الأحد المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة، تونات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الفقي بن صالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة ساغنة، شيشاوة، مراكش، تارودانت، زاكورة، طاطا، السازاك، بوجدور، السمارة، أو سرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعمالات وأقاليم العرائش، سلا، الرباط، مارس، خيرات، واسر، الدار البيضاء المحمدية، برشيد، بن سليمان، مديون الجديدة، سيدي بن نور، الصويرة، آسفي، وزان، خنيفرة، بني ملال، الحاجب، إفران، وصفرو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 28 و32 درجة باللوكوس وداخل منطقة الغرب وسوس وهضاب الفوسفات وسهول تادلة والشياطمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون بين 19 و24 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفي في منطقة طنجة وأقصى جنوب البلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الجهات. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كان نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة من برنامجكم عن قرب. لي نذكر أنه البرنامج اللي طبعا كيواكب مع ساكن العديد من القضايا وأيضا الأحداث اللي عندها طابع وطني، كيف كأس العالم 2026. ولكن سابق إن شاء الله من لأن هو هذا هو موضوع هذه الحلقة. طبعا احنا كنعرفوا بأن الدورة الاستدراكية انطلقت، وهذه فرصة نتمنوا المتمدرسين والأحرار المستدركين والمستدركات إن شاء الله أنهم يكونوا موفقين ويحلفهم الحظ أنهم يحصلوا على البكالوريا لهذا الموسم التربوي 2025-2026. إذن كيف شرط مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حديثنا في حلقة اليوم من برنامجكم عن قرب البرنامج المباشر هو حديث عن أكيد لا حديث اليوم في المنازل في المقاهي وفي ردهات الفضاءات العمومية والإدارية، لا حديث إلا عن الفرح الكبير ديال الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني اللي حمدا لله الأسود التهموا الطواحين الهولندية وأسكنوا دوران مروحاتها وضربوا موعدا مع كندا. ويكننا نقربكم أكثر من هذا الإنجاز وأيضا التظاهرة اللي مقبل عليها المنتخب الوطني. أنا جد سعيد أن يكون ضيف هذه الحلقة المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة واللي كيف تبعته جميع وتبعنا معاه السلسلة في إطار شبكة البرامجية ديال إذاعة الداخلة اللي كتواكب هذا الحدث الرياضي العالمي اللي كيشارك فيه المنتخب الوطني من خلال برنامج الحدث الرياضي. وكيف تعرفوا إذاعة الداخلة دائما تسعى أنها تواكب مثل هذا الأحداث. قلت أنا جد سعيد أنه يحضر معي المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة، وطبعا هو مهتم بشأن الرياضي، سي يونس الكنتي. يونس مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا، شكرا سي العهدي، وبدوري كنتمنى التوفيق لجميع الطلبة المجتازين لامتحانات البكالوريا خاصة الدورة الاستدراكية، وبتوفيق الجميع إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. طيب سينس ندور نسولك بداية، فين تفرجتي في الماتش؟ واش في دارك؟ وأكيد أنت سهرتي لوقت طبعا تل ما بعد الرابعة صباحا.
1: بطبيعة الحال هو ذاك الليلة يعني دوزنا ليلة بيضاء، الناس ما كاينش،
0: الأسرة كلها كانت
1: مع الأسرة، كنا مجتمعين الحمد لله، تفرجنا مجموعين ومنين خرج يعني اللقاء على خير، هذاك هو أحسن شيء الحمد لله.
0: أكيد كنا عشنا على أعصابنا لأن ما كانتش مقابلة سهلة، هولندا وما أدرك ما هولندا.
1: طبيعة الحال واللي زاد صعب المأمورية هو الصيت الكبير اللي جات به يعني النخبة الهولندية، لأن احنا كنعرفوا بأنه في الدور الأول كانت تجاوزت في المباراة الأولى منتخب السويد بخماسية كاملة،
0: صحيح.
1: تعادل مع اليابان في وقت اللي كان يعني تعادلت اليابان في الوقت اللي المدرب بدأ التغييرات، وشفنا احنا بأن اليابان منتخب محترم أحرج حتى البرازيل. بعد ذلك شفنا التفوق ديالو بثلاثية على منتخب تونس في الوقت اللي كان هو يعني ضامن التأهل ديالو، وحاول يعني ما يديرش ضغط على اللاعبين، حاول بأنه يدير المداورة، حاول بأنه اللاعبين ما يدخلوش في احتكاكات، الشكل اللي كنا لعبنا به احنا نيت إلى عقلتي السي العادي في الأخير مباراة ضد هايتي، حاولنا بأن ما ندخلوش في الصراعات الثنائية. واحد اللقطة اللي سجلت بها هايتي الهدف الثاني ديالها، الكرة اللي كان سمح فيها دياس باش ما يوقعش ليه واحد اصطدام مع اللاعب هذا، وكانت خدا اللاعب ديال هايتي وسجل. هذيك من المسائل اللي كان كيركز عليها المدرب، هي بأنه آخر مباراة نحاولوا ما نخسروا حتى شي لاعب. ونفس الشكل اللي لعبت به هولندا، جاية فريق مسجل 10 أهداف وغادي قابلك، وحنا تنعرفوا التاريخ ديالنا مع اللقاء مع المنتخب الهولندي دائما كانوا مباريات صعبة، إذن كانت مباراة يعني صعبة وصعبة جدا.
0: وهذا حيث اليوم سينس انت أدرى مني أن كرة القدم أصبحت علم يدرس وصناعة وبالتالي ما كانش شي حاجة كتجي غير هكاك هدية ولا تترك الفجائية. ما طيب أنا نبغي نسولك لأن أن تنتصر على هولندا كيف شرط ليس من السهل لأن أولا هولندا والعديد من المدربين ديالهم والعديد من بمعنى أصلا هولندا تاريخيا في كرة القدم عندها رصيد اللي هو قوي. إذن هنا أتساءل كما يتساءل المستمع الكريم أشن هي الخطة التكتيكية اللي أكيد اعتمدها الناخب الوطني محمد وهبي واللي هي اللي جنينت ثمار ديال الفوز في الأخير.
1: نعم هنا خاصني نرجع لواحد التصريح ديال سي محمد وهبي اللي كان قال في الندوة الصحفية بأنه تفاجأ من الخطة اللي لعب بها المنتخب الهولندي. علاش؟ لأنه هولندا في التاريخ ديالها معروفة هي بالكرة الشاملة، معروفة باللعب الهجومي، معروفة باحتكار الكرة والتمرير في وسط الميدان من أجل إيجاد ثغرات،
0: وحتى بنيتهم الفيزيولوجية
1: طبيعة الحال احنا كنعرفوا حتى المنتخب يعني الهولندي اللي كان خسر كأس العالم في 74 و78 أيام كرويف وهذا كانوا كيتميزوا. المنتخب الكبير اللي كان عندهم في 88 الفائز بأمم أوروبا اللي كان فيه رود خوليت، كان فيه فان ماركو فان باستان، كان فيه رايكارد، كان عندهم لاعبين اللي هما
0: قامات والناخب ديالهم راه كان لاعب
1: كان لعب ضدنا في كأس العالم 94 رونالد كومان كان من بين أحسن المدافعين في العالم وكان مشهور بالقذافات دياله وبالصلابة دياله. كانت يلعب في برشلونة في إسبانيا كان بين أحسن لاعبين في تاريخ الكرة الهولندية. إذن هو منتخب اللي جاي من واحد الإرث ثقيل، ما يمكنش تصور بأنه هذا المنتخب يجي قدام ويلعب بخطة دفاعية ولا بنهج دفاعي. هذا هو الشكل اللي بنى عليه وهبي الخطة دياله والخطه ديال
0: حتى داك البوزيسيون دو بال داك امتلاك ولا استحواذ على الكره راه تقريبا واحد مده زمنيه طويله واحد النسبه كبيره ديال واش هذاك الاستحواذ داخل في هذه الخطه التكتيكيه.
1: لا دابا الاستحواذ حنا الخطه اللي لعب بها وهبي هو بانه المباراه تقسم على مراحل، منين تكون عندنا الكره نعرفوا كيفاش نستحوذوا ونهجموا، ومنين ما تكونش عندنا نعرفوا كيفاش نغطيو المنطقه ديالنا. هو الشكل اللي كنا لعبنا به ضد في المباراه الاولى ضد البرازيل الى عقلتي كنا كانت المباراه على فترات كتكون عندنا الكره كنضغطوا حنا على البرازيل ومنين كتكون عندهم هما كيجيو المنطقه ديالنا. هذا هو الشكل اللي كان بنا عليه وهبي التصور ديالو، ولكن ما دارش باله بان منتخب هولندا غيلعب بخمسات المدافعين وغيخلي لك امتلاك الكره. الى لاحظتي في الاحصائيات ديال الشوط الاول فكان تقارب، كانت الكرة عند المغرب 51% وعند هولندا 49%، ولكن منين فطن الناخب الوطني بأنه المنتخب الهولندي لعب بخمسة المدافعين هنا فين غير الشكل ونهج الخطة دياله. إذن بما أن هولندا لعب بخمسة المدافعين إذن فهو خايف منك لا تسجل فيهم بحال الشكل اللي درنا على البرازيل، وفي هذه المباريات عادة كتحسم بفارق هدف واحد. إذن منين هو غيلعب دفاع حنا نمتلكوا الكره. هذا هو الشكل اللي لعب به. داكشي باش خرجت الاحصائيه النهائيه للمباراه بانه المغرب دار اكثر من 80 تمريره، امتلاك الكره عند المنتخب الوطني كان ب 70% 30% فقط المنتخب الهولندي.
0: وما نساوش استاذ يونس ان حتى ايضا الضغط ديال الجمهور الهولندي راه الا شفتي فاش داروا داك بيلوفاس اش من جهه هذاك العميد ديال الهولندي كان داك يختار المكان اللي موراه فيه الجمهور الهولندي وهذا كان ضغط اضافي بالاضافه وكان حيو الجمهور المغربي لان حتى هو كان ضار. وان كان لست ادري غير تكون لاحظت اكثر من سيونس ان الجمهور المكسيكان يسان كتسمع مرويكوس مرويكوس.
1: نعم بالفعل هذا ديال المكسيك راجع لواحد العامل اللي هو في سنه 2014 كانت مباراة عن الدور الثاني كانت لقات هولندا مع المكسيك وهولندا فازت بجوج لواحد بضربة جزاء خيالية في الدقيقة 94.
0: إذن هذا الشيء عنده علاقة تاريخية
1: ومازال لحد الساعة المشجعين المكسيكيين فين ما كتكون هولندا لعبة كيرفعوا لافتة كبيرة كيقول اتس نوت ا بيلانتي
0: اللي كانت اصوات مكسيكيه تساعد المنتخب الوطني.
1: طبيعه الحال كان عندهم هذا العامل هذا يعني مساعد لهم، واللي حتى هما نهنئوهم لانهم تجاوزوا منتخب الاكوادور بجوج لصفر وتاهلوا تاهما للدور المقبل وغيت

0: تسناو يعني الخصم ديالهم. اللي بغينا نرجعوا للمباراه احنا المفاتيح ديال اللعب ديال المنتخب الوطني ما كانش كيف المباريات السابقه. المباريات السابقه الى عقلتي سي العادي كنا تلعبوا على واحد الكره بسيطه ثنائيات وكنفتحوا الملعب باش الصباري يلقى الثغره. امام منتخب هولندا حاولنا بانه نشوفوا اي ثغره كاينه، ولكن ماشي غير الصباري لوحده، بل ممكن حكيمي يدخل يسدد وراه سدد في المباراه ثلاثه المرات، وناحي كذلك اللي كان واحد الكره كان ممكن يسجل منها. اذا اللاعب الجاهز ممكن يخلق لنا هذا التقدم. الاشكال اللي كان عندنا الوحيد اللي كنا خايفين منه هو الالتحامات، لانه اللاعبين الهولنديين عندهم واحد
1: البنيه ديالهم لا في القامات لا في البنيات الجسديه.
0: صحيح صحيح. وكيلعبوا على واحد اللاعب عندهم داك المهاجم ديالهم بروبي، لانه عنده القامه ديالو كبيره، هو كيتسمى مهاجم محطه، كيوقف كيحصر الكره وكيسلمها لواحد اللي جاي من اللور باش يتقدم بها، ولكن العناصر الوطنيه كانت في المستوى ما خلاتوش ديرها.
1: وانا نحييو سي يونس حدرا على مقاطعتك عيسى ديوب اللي بصراحه في هذه المقابله كان هو مبعث مصدر الفرج اكيد ان الجميع هو اللي هي، ولكن
0: فعلا. ولكن هذا المهاجم هذا راح تكلف به في المراقبه ديالو وشاديريا هو اللي قدم مباراه
1: الهدف اللي سجل رائع سي يونس صراحه، وجا في واحد الوقت سبحان الله هديه من السماء.
0: نعم في الوقت هذا الضائع، ولهذا يعني ثمره ديال المجهود الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلي.
1: واصلا شكون اللي اكتشفوا هذا اللعيب؟ لان ما كانش في الفتره ديال
0: هو كان،
1: وهذه فرصه نحيي
0: على حسب على مجهوده. يعني ما تقال بانه كان تواصل مع الجامعه منذ زمن سي وليد
1: الكراكي،
0: والان الحمد لله فجا وخذ المكانه ديالو رسمي، وحنا تنعرفوا بانه ذاك المكان اللي هو فيه
1: مهم، يعني كان اصلا ذاك قرد
0: نايف ما كاينش نايف اكرد ما كاينش تنعرفوا بانه
1: وللاسف يونس بانت بلاصه الزلزولي مع المنتخب، لان ديك السرعه ديالو كنا محتاجينها في هذا.
0: بالنسبه لي انا قد نختلف معك واحد شويه، لانه الوهبي حاول ما امكن بانه يعوض النقص ديال الفردي بالمجموعه داكشي باش داك كيكون تماك الخنوس، ومنين كيعيا الخنوس حتى الصباري كيميل ديك الجهه واحيانا
1: يتلقى حلول لهذا،
0: واحيانا كيبدل ما بين دياس والخنوس الاماكن ديالهم باش واحد يرتاح
1: والاخر فعلا. لا هذه ملاحظه دقيقه عندك سيستيف، فيه واحد الاشكال نقولوها باش ما نبقاو غير نتحدث بلغه الخشب، فيه اشكالات موضوعيا وحتى نكون منصفين اكثر. اكيد باقي المنتخب عنده مشكل السيونس، وانت بعين التقني المتتبع ربما تقدر تشرح اكثر ان عندنا المشكل ديال عدم استثمار الفرص، كيديروا كل شيء الا ديك التتمه النهائيه في ذاك المربع ديال المنتخب الخاص.
0: صحيح. انا هنا غادي نحاول نشرح بشكل بسيط. محمد وهبي طريقة اللعب ديالو هي يعني كوليكتيف جماعية، ما كيعتمدش على مهاجم الصندوق اللي كيتسمى مهاجم الصندوق. شنو هو؟ كيقدم يشاركش في العمليات الدفاعية ولكن كيعرف ينهي الهجمة، بحال شكل ديال اللاعب الهولندي اللي سجل علينا خاطر، هو فقط كيتسنى
1: قناص ديال
0: تماما. هاد النوع ديال اللاعبين كيبغيو طريقة خاصة، كيبغيو بأنه ما يشاركوش في العملية الدفاع لأنه كي لا يستنزف. وحاول وهبي يجربها ولعب الكعبي ولكن ما نجحتش لأنه الكعبي من هاد عكس الصباري اللي هو ماشي مهاجم صريح، ممكن يرجع يدافع، ممكن يلعب جناح، ممكن تلقاه وسط ميدان ما عندوش مشكل ويطلع ويسجل. رحيمي كذلك ماشي مهاجم قناص، بل هو كيميل دائما للجهه اليسرى، داكشي باش الا لاحظتي حتى انطلاقات ديالو دائما كتكون من خلف المدافعين هذا النوع ديال اللاعبين هو الفكر اللي كيلعب فيه وهبي. هذه مزيانه علاش؟ لانه كتلقى لاعب اللي كيغطي لك المساحه اللي كيدافع واللي كيرجع في استرجاع الكره يعاون الفريق، ولكن كتكون عنده اشكاليه لانه ماشي التخصص ديالو هو بانه يسجل. داكشي باش عدد الفرص اللي ممكن يضيع الفرقه كتكون كثيره باش تسجل. احنا الان في هاد الادوار دابا اللي بقاو راه المهاجم القناص ماشي مهم. راه اسبانيا ما كتلعبش بمهاجم، اسبانيا كتلعب ما يسمى بالمهاجم الوهمي. بحالنا مهاجم وهمي هو عباره عن لاعب اللي كيتموضع كراس حربه كمهاجم، فاش كنكون عندنا الكره وفاش كتضيع لينا الكره فهو كيكون اول مدافع.
1: إذن هذا هو اللي كيتسمى
0: صحيح.
1: طيب سيونس، أكيد بصفتك متتبع المحطات المنتخب الوطني لكرة القدم وكتشوف بعين العارف بالشأن الكروي بل المهووس بهذا المجال، إلى أي حد قدو اليوم نقول بأن هذه النتيجة كتأكد فعلا المكان المتنامية لكرة القدم المغربية على الساحة الدولية، وكتعكس أيضا مستوى التطور اللي كتعرفه المنظومة الكروية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التكوين أو التخطيط الاستراتيجي أو إعداد النخب الرياضية، وكتبرز أيضا أهمية الاستثمار المستدام في البنية التحتية الرياضية وتنمية الكفاءات البشرية باعتبارها ركيزتين أساسيتين لتحقيق التميز الرياضي. إذن هذه الصحوة، هذه نعم. الدينامية إلى ماذا ترجع؟
0: نعم، هو في الحقيقة نمشيو ونشوفوا النتيجة، واش كاين النتيجة باش نعرفوا بأنه واش كان عمل.
1: صح.
0: النتيجة هي بأنك في كأس العالم واجهتي جوج فرق من المصنفين العشر الأوائل، واحد تعادلتي معه والآخر
1: خرجتي خارج البطولة. كان وشيك في الانتصار.
0: صحيح، البرازيل اللي هي مصنفة الخامسة وانت السادس،
1: وشفنا النتائج ديالها كيفاش كتبقى.
0: صحيح، منتخب في المستوى الكبير خاصة مع المدرب أنشيلوتي غادي يعني كيقوموا بعمل كبير. وهولندا اللي هي مصنفة السابعة اللي انتخرش من البطولة واللي هي كانت دارت واحد الدور أول في المستوى الكبير.
1: وفرنسا راه تمت إقالة الناخب الوطني الهولندي.
0: نعم.
1: باش تعرف الحجم ديال أنهم كيفاش كانوا أصلا ناوين يمشيوا بعيد.
0: صحيح، لأنهم ما كانوا عندهم أمل كبير أنهم يفوزوا بهاد كأس العالم. فهنا كاين نتيجة، وهذه النتيجة بانت ماشي غير الآن، راه من كأس العالم الفايتة الألعاب مرورا بالألعاب الأولمبية مرورا بكأس العالم للشباب بكأس العرب
1: بالشان إنجاز ديال قطر في 2022.
0: إذن كاين نتائج. هنا كتبين لك بأنه هذا الشيء ما جاش وليد الصدفة، وهنا غنرجعوا للمناظرة الوطنية اللي كانت حول الرياضة الوطنية واللي كان بتوجيه ملكي سامي، واللي هي شكلت قاطرة تنمية كرة القدم الوطنية. وشفنا بأنه حجر الزاوية في هاتشي كام كان هو مركب محمد السادس
1: اللي من منتوجاته أناحي والعديد.
0: صحيح، لأنه في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي خرجت لنا عدد من لاعبين فيه مرافق كبيره اللي سهلت على اللاعبين بانهم يبرزوا
1: القدرات، الى درجه ان منتخبات افريقيه ودوليه كتجي كتدير
0: قصص تدريبيه. صحيح، وسمعنا مؤخرا رئيس الجامعه السيفوز القجع اللي قال بانه سيتم افتتاح مستشفى من المستوى العالي.
1: رائع. وايضا الفيفا دارت مقر ديالها في المغرب.
0: صحيح، هذا كيبرز المكانه اللي وصلت لها كره القدم الوطنيه. على العموم النتائج الحمد لله كاينه، العمل كاين، خاص فقط نأمنه وباستمرارية، لأنه الآن وصلنا لواحد المستوى بأنه ولينا كنلعبوا ضد هذا المنتخب كما تنقولوا بالدارجة راس براس. ما بقاش لك التفوق، ما بقاش كنأمنوا بأنه كاين منتخبات اللي هي أحسن منا، منتخبات اللي متفوق علينا. العكس، المغرب يمكن يواجه أي منتخب.
1: كل شيء فاش يبغوا يلعبوا مع المغرب يهيئون العدة القوية اللي عندهم.
0: صحيح، لأنه أنت عارف بأنك في المنافسات الكبرى الخطأ ممنوع، ولما كتلعب مع منتخب اللي عنده القدرات عنده لاعبين في المستوى فممكن يعاقبك في أي لحظة. هو الشكل اللي كان وقع نيت المنتخب الهولندي، أخطأوا في الرقابة

0: والحمد لله اللاعبين ديالنا قدروا يستغلوا هذاك الخطأ وسجلوا الهدف.
1: إذن قبل سي يوسف نمروا الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومهم جدا اللي غادي نركزوا فيه على المقابلة القادمة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي. نطلبوا من مخرجة هذه الحلقة الزميلة نعيمة أبيدا تعطينا استراحة غنائية، وأكيد غادي تختارها كروية، وبعدها نواصلوا إن شاء الله.

0: إذن نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أنكم تتابعون هذا اللقاء الأثيري المباشر الخاص بالمنتخب الوطني لكرة القدم ضمن فعاليات كأس إفريقيا 2026. خصصناها لهذا الحديث، وهذا الشطر الثاني والأخير أكيد كيف أن الجميع اليوم جميع الأنظار ستتجه إن شاء الله للمقابلة المقبلة اللي غادي تكون مع المنتخب الكندي، وهذه فرصة أن ضيفي الكريم سيونس الكنتي اللي كان استضفوه بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخلة أن نسلط الضوء على هذا المنتخب، شنو هي إمكانياته وقد قوته، شنو هي الخطة، شنو هي التشكيلة اللي ممكن اليوم المنتخب الوطني يلعب بها ونتبعوا مباراة وحنا مرتاحين. طيب سيونس، كندا أكيد فاش وصلت لهذا المرحلة ديال الدور ديال اثنين، هذا المرحلة الآن اللي كينا بمعنى راه منتخب قوي
1: صحيح.
0: وكبير. لست أدري هذا المنتخب شنو هي نقاط قوته.
1: هو المنتخب الكندي يبين في الدور الأول بأنه القوة دياله أساسا كانت في اللعب في الأرض دياله وجمهور، وشفنا النتيجة الكبيرة اللي تفوق بها على منتخب قطر 6-0. ولكن حصة ثقيلة فعلا، ولكن خاصنا نشوفوا المباريات الثلاث ديالو، لأنه تعادل مع منتخب البوسنة ونهزم أمام منتخب سويسرا

0: والهزيمه ديالو امام منتخب سويسري بينات واحد مجموعه ديال العيوب ديالو، هي بانه هذا المنتخب كيلعب بحماس اكبر من القدرات ديالو،
1: وهذا بصالحنا حنا كمنتخب
0: طبيعه الحال. طبيعه الحال لانه الامكانيات ديالو هي امكانيات يمكن نقولوا بان متوسطه، ماشي فريق من ديال فرق النخبه، ماشي بحجم المنتخب الهولندي، ولكن
1: وحتى في الترتيب العالمي اظن المنتخب
0: نعم طبيعه الحال المنتخب تفوق عليه بمراحل، غير بحال هذه المباريات هي كتكون مباريات فخ لانه الحافز عند المنتخب الكندي غيكون كبير
1: لان منظم الجمهور والأرض.
0: صحيح، لانه عاد بانه خاصنا نعرفوا واحد القضيه بانه غيبغي هو باش يرجع يلعب في بلاده في كندا، لأن المباراة غتلعب في الولايات المتحدة لأنهم هما تحصلوا على المركز الثاني، وسابقة هذه بأنه بلد منظم يمشي يلعب في دولة أخرى.
1: صحيح.
0: فلذلك هما باغين يحاولوا بأنهم يكافئوا الجمهور ديالهم يرجعوا يلعبوا شي مباراة أخرى في كندا،
1: وهذه كلها معطيات تحفيز للمنتخب.
0: إذن هذه المباريات هذه خاص الحيطة يمكن ما يكونش مستوى كبير، الناس كتخيل بأن ممكن نفوتوا بثلاثة لصفر بربعة لصفر بسهولة، أنا ضد هذا الشيء، كنظن بأنه هي مباراة
1: صحيح
0: ممكن نفوزوا بها إن شاء الله، ولكن خاصة نجمع مضعف بأن جميع
1: الاحتمالات وبالخصوص اللي خسر صافي كيغادر.
0: صحيح صحيح.
1: طيب لو كنت سيونس نفترض أنك كنت أنت هو الناخب الوطني، أشن هي التشكيلة المثالية اللي تفضل أنك تلعب بها مع المنتخب الكندي؟
0: نفس التشكيلة اللي لعبنا فيها ضد لعبنا بها ضد المنتخب الهولندي باش نحافظوا على لوساتور
1: ديال الفرق البرازيلي وأظن هذيك هي هذيك هي التشكيلة.
0: كنشوف أنا تغيير واحد اللي ممكن يكون هو اللاعب مثلا بحال بوعدي يكون بلاستو سمير مرابط. سمير مرابط علاش؟ لأنه لاعب اللي كان قلك الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة، بوعدي عنده واحد البطء، بوعدي يمكن تلعب به ضد المنتخبات الكبيرة لأنه لاعب اللي كيعرف الافتكاك الكرة، كيعرف يراقب مراقبة لاعب اللاعب، كيعرف بأنه ياخذ الكرة في مواضع صعبة ويخفف الضغط على المدافعين. ولكن لما كتلعب مع فرقة اللي هي أقل منك مستوى اللي هي ما يمكنش تحافظ على بانها تضغط عليك الماتش كامل، تنظن بانه خاصنا لاعبين اللي يكونوا سرع، لانه هاد المنتخبات هذه كيمكن لك بانك تغلب عليهم بتسريع الكره. لما كتحاول بانك انت عندك لاعبين تقنيين مهاريين في المستوى العالي، لما كتلعب بسرعه الخصم فما كيقدرش يواكب هذاك طريقه اللعب ديال
1: وسبق لينا سيونس وجهنا هذا المنتخب،
0: لعبنا معه في كاس العالم الماضيه ربحناه بجوج لواحد، وكانت واحد المباراه وديه اللي بالمناسبه هي اول مباراه شارك فيها حكيمي مع المنتخب الوطني، كان المنتخب فاز بها ب 4-0، ومن جميل الصدف بانه غتكون هي المباراه رقم 101 الحكيمي ان شاء الله.
1: جميل. طيب سيونس ما سخيناش بالحديث معك، وطبعا قلوبنا كلها غادي تتبع هذه المقابله واملنا يكون الفوز، الا كانت فيه كلمه نختموا بها هذا اللقاء المفيد معك سيونس.
0: وحقيقه غير شكر لجميع الجماهير اللي تنقلت تماك، اللي شفناهم بانها كانت كتساند المنتخب الوطني. صح. في جميع المباريات، شكر لهاد اللاعبين اللي قدموا شيء كبير، الطاقم التقني، وهنا خاصنا واحدين واحد الطاقم كبير اللي كيقوم بعمل من
1: محل جنود الخفاء اللي ما كيبانوش،
0: والمساعد المدرب البرتغالي ساكرامينتو اللي أبان على واحد الغيرة كبيرة على المنتخب، وشفنا بأنه في المباراة الماضية كيفاش ما كانش كيجلس، توجيه ديالو اللاعبين كان مستمر طيلة المباراة، وحتى من اللاعبين منين يعني قبل ضربة الترجيح منين قراوا الفاتحة فكان معاهم.
1: هنا كيبين لك سجداتهم في الملعب.
0: صحيح صحيح.
1: صراحة وهذا الجانب الإنساني الروحي لست أدري ربما لم تنقل للمخرجين اللي كانوا ديال المباراة، كاين بعض الأشياء رائعة إنسانية.
0: نعم.
1: لاحظنا في بعض القنوات أن المدرب فسلج عند الزوجة ديالو، الإبن ديالو كان يبكي فرحا.
0: صحيح.
1: وعود سيباري تضرب فوق. نعم. هذا ديالو جا عند الأم. هذه أشياء جميلة في المنتخب الوطني.
0: نعم صحيح، هي هذه من بين المبادئ والأشياء اللي كاين عندنا والقيم اللي كاينة في المجتمع ديالنا، يمكن شفناها بزاف في قطر.
1: صحيح.
0: لأنه
1: وكانت لافتة للنظر.

0: نظر دولي
1: باش كانوا كيركزوا عليها فالمجتمع الغربي كانت
0: صحيح يبدو غريبة القيم الإنسانية.
1: هنا كتوضح بأنه الحمد لله كان واحد ترابط أسري، كان المجتمع ديالنا المغربي فهو باقي تحافظ على العلاقات دياله الأسرية بواحد شكل، رغم أنهم كيتسموا أبناء المهجر ولكن
0: دائما ارتباطهم كتبقى
1: دائما.
0: نعم، إذا ما سخيناش بالحديث معك سي يونس، باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي يونس الكنتي بصفته المسؤول عن القسم الرياضي بإذاعة الداخل على كل ما تفضل به، سبحان الله كان يتحدث ويحلل بعين تقني، فعلا كان أمور لتسلط الأضواء على مثل هذه المباريات. إذا نتمنوا إن شاء الله التوفيق ومزيد من تألق المنتخب الوطني. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

من يحاقي في آسيا من يحاقي

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: نشرة الأخبار.
3: في العناوين، 29 مشروع اتفاقيات استثمار موزعة على 6 جهات بالمملكة تحظى بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات. المشاريع الجديدة يرتقب أن تحدث ما يقرب من 10,000 منصب شغل وتعزز جاذبية الجهات المعنية مساهمة في تكريس العدالة المجالية. بعد اعتماده في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يواصل إثارة الجدل. ضمن النشرة، نتابع تفاعل المحامين مع اعتماد الصيغة المعدلة للمشروع ورد وزارة العدل. بدرجات تصل إلى 46 درجة، موجة الحر تتواصل في المملكة إلى غاية الأحد القادم. ورياضيا، استعدادا لمباراة الغد أمام المنتخب الكندي، أسود الأطلس يختتمون اليوم تحضيراتهم للقاء، والناخب الوطني يستعرض في ندوة صحفية اليوم أهم المعطيات حول جاهزية العناصر الوطنية. أهلا بكم. من أجل تعزيز جاذبية جهات المملكة وتكريس العدالة المجالية، 29 مشروع اتفاقيات استثمار ستنجز في 6 جهات، ومن المتوقع أن تساهم في إحداث ما يقارب 10,000 منصب شغل. المصادقة على هذه الاستثمارات الجديدة تمت خلال اجتماع الدورة 11 للجنة الوطنية للاستثمارات أمس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وحسب المتتبعين، فإن القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع والتي تبلغ 42 مليار درهم وتوزع المشاريع على 13 قطاعا اقتصاديا حيويا يندرج في إطار تنفيذ رؤية المملكة الاقتصادية في أفق العام 2035. مزيد من التفاصيل في تقرير سارة حيدر.
4: بقيمة استثمارية تبلغ 42 مليار درهم، ستوجه لإحداث حوالي 9,800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

0: أزيد من 29 اتفاقية تهم 13 قطاعا ستنفذ ب 16 إقليما بست جهات بالمملكة، وهو الوعاء الاستثماري الذي يسير مع الرؤية التنموية للمملكة في أفق سنة 2035، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد جدري.
1: المملكة المغربية تتوفر اليوم على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، هي رؤية 2035 التي نبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. لا يمكن تحقيق هذا الرؤية هذه إلا بواحد من استثمارات اللي هي مهمة، استثمارات أجنبية أو استثمارات وطنية. كنشوفوا اليوم الحكومة قامت بواحد المجهود كبير فيما يتعلق بالميثاق الوطني للاستثمار اللي عطى واحد زخم جديد وواحد دينامية في الاستثمار الخاص بصفة عامة. كنظن بأنها أمور لا يمكنها إلا أن تعود بالنفع على المملكة المغربية من خلال خلق للثروة، خلق للقيمة المضافة، وخلق مدرجة أساسية لمجموعة من مناصب الشغل بالنسبة للشباب والشابات اللي كيجيو كل سنة إلى سوق الشغل.
0: منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ قبل 3 سنوات تم توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، حصيلة إيجابية أتاحت تحقيق العدالة المجالية وتعزيز التشغيل المستدام وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة.
1: بعد 3 سنوات من تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار شفنا بأن اليوم يعني تم توقيع أكثر من 391 اتفاقية مع مستثمرين وطنيين ومستثمرين جانب واحد الغلاف مالي اللي كيتجاوز 520 مليار درهم. اليوم عندنا واحد 3 نقاط اللي هي أساسية. أول حاجة هو أن هذه الاستثمارات هذه خاصة تكون استثمارات خالقة لفرص الشغل، وبالتالي ما يمكنش اليوم نقبلو شي مستثمر أن يجي المملكة المغربية أو مستثمر وطني أن يدير واحد الاستثمار اللي ما يخلقش فيه واحد فرص الشغل اللي هي كبيرة. المسألة الثانية هو الخروج من محور طنجة جديدة. اليوم كنشوفوا بأن جهات جديدة كيوصل هذا الاستثمار هذا بحيث هو مسألة الثالثة اللي هي مهمة، هو اليوم هذه الاستثمارات هذه خاصة تمشينا في قطاعات واعدة اللي فيها واحد القيمة مضافة. اليوم كنشوفوا قطاعات ديال الصحة، قطاعات ديال التكنولوجيا، قطاعات ديال الطاقات المتجددة، قطاعات ديال صناعة السيارات، صناعة الطائرات.
0: وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.
2: ومن الصناعة إلى قطاع العدل، رغم استمرار إثارته للجدل والاحتجاجات المحامين، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة اعتمد في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس بالأغلبية على المشروع. في الصيغة المصادق عليها تم إقرار تعديلات همت أساسا شروط الولوج إلى المهنة وممارسة المحاماة والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامي وتأليف مجلس الهيئة، في حين تم رفض التعديل الذي أقره مجلس المستشارين بشأن المادة 5 والمتعلق برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 50 عاما. مع أنس البشرى نتابع موقف الطرفين المحامين ووزارة العدل بخصوص آخر مستجدات هذا الملف.
3: نقاش حاد يخوضه أصحاب البذلة السوداء، مطالب مهنية تدعو إلى تحديث الإطار القانوني للمهنة وتأهيل شروط الولوج إليها وتعزيز الضمانات المرتبطة بممارسة المحامي لمهامه إلى جانب مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة والتحول الرقمي. نقيب هيئة المحامين بالرباط الأستاذ عزيز رويبح.
4: مقتضيات كثيرة، أنا تنقول أهمها اللي غيضربنا في مختل ويقطع الشرايين ديال المهنة ويقطع الشرايين ديال التضامن والتكافل إلى آخره، هو ما يتعلق بالتدبير الذاتي. بالتدبير الذاتي ودخلنا في واحد دوامة من التحليل ومن المواقف لا تخيفنا المراقبة المالية، ولكن غير المنطق هو غير محتكمو الدستور، محتكمو الاختصاصات ديال هاد المؤسسة التي نكن لها كل التقدير والاحترام ديال المجلس الأعلى للحساب. الغاية هو بمعنى محاولة الإحراج، محاولة التبيان، وكأن ما عرفش شنو كيدار عندنا في هاد الهيئة. كنظن بأنه السؤال اللي غيتطرح الآن هو ما العمل؟ نحن

0: مصممون على أن ندافع على مهنتنا وعلى تاريخها ومؤسساتها وعلى العدالة في بلدنا بكل الوسائل المشروعة، وسنصعد من خطواتنا النضالية.
1: بالمقابل تؤكد وزارة العدل أن مشروع الإصلاح يندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العدالة من خلال مقاربة تشاركية تراعي ملاحظات مختلف المتدخلين، بما يضمن تحديث المهنة وتعزيز نجاعتها مع الحفاظ على مكانتها كشريك أساسي في تحقيق العدالة. مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل الدكتور رشيد وظيفي:
2: هذا المشروع يدخل في إطار الدراسة العامة أو في إطار تنزيل مسار إصلاح منظومة العدالة الذي شمل مجموعة المهن القانونية في المغرب، بدءا بقانون مفوض القضائيين وقانون العدول وقانون التراجمة وقانون الخبراء، كلها قوانين مرت أمام مجلسي البرلمان تمت المصادقة عليها ونشرها، و قانون المحاماة جزء أيضا من هذه القوانين. إذن المنظور هو منظور شامل، منظور شامل. مهنة المحاماة أكيد أنها تكتسي أهمية بالغة بحكم ارتباطها بتصريف مرفق العدالة، وبالتالي هذا القانون أو مشروع هذا القانون تحظي باهتمام وعناية خاصة بحكم أولا المسار التشريعي قطع في مجموعة من الجلسات الحوارية ربما ما يفوق 60 جلسة مع ممثلي الهيئات وأيضا مع الأمانة العامة وباقي المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية المعنية بهذا المشروع.
1: وبين تطلعات المحامين ورؤية وزارة العدل يتواصل النقاش أملا في الوصول إلى توافق يفضي إلى إخراج نص قانوني يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الثقة في مهنة تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة وسيادة القانون.
3: وطنيا كذلك، موجة الحر الحالية تستمر في عدد من مناطق المملكة إلى غاية يوم الأحد المقبل، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة في عمالات وأقاليم سيدي سليمان، قلعة صراغنة، مراكش، الرحامنة، الخميسات، اليوسفية، الفقيه بن صالح، أو سرد، القنيطرة، سيدي قاسم، سطات، شيشاوة، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، والصمار، بالإضافة إلى طاطا، زاغورا وبني ملالة. وحول أهم النصائح التي يجب على المواطنين سلوكها للتعامل مع موجة الحر والارتفاع المهم في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، نتابع هذا التقرير لسارة حيدر.
4: توقعات الخبراء العالميين تؤكد أن هذه السنة قد تكون الأكثر حرارة على الكوكب، والمغرب ليس بمعزل عن موجات الحر الاستثنائية التي قد تسجل درجات تصل إلى 46 بعدد من مناطق المملكة.
5: الحرارة شوية زايدة بزاف هذا العام، وجبنا الدراري شوية يتمتعوا بالجو البحر والبرودة ديال الجو زوين هنايا.
6: سنأخذ الإجازة ديال شهر 8، ولكن اضطريت أنني نعجل منها لأن الأجواء جات حارة مبكرة هاد الصيف هادي.
7: يتي كل وقت ملائم تنمشيو للمدن اللي فيها الساحلية شي شوية، ما ندوزو ما تيسر ونرجعو للبلاد ديالنا قابضين، داك الحمد لله على داك الشيء.
8: كاينة الحرارة بزاف، بالنسبة للدار كاينة الحرارة بزاف، حتى بالنسبة للوليدات كنفضل يخرجوا للبحر حسن.
4: مع كل موسم حر تتجدد دعوات الأطباء للالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وعن هذه التدابير تتحدث الدكتورة الأخصائية في أمراض الجهاز التنفسي فاطمة الزهراء أسقلي.
9: كنلاحظوا أنه في هذه موجة الحرارة اللي كتدوز منها المغرب هذه الأيام أنه كاين واحد التزايد في عدد الأشخاص اللي كيتصابوا بالتهابات الجهاز التنفسي. هذه الالتهابات ناتجة عن عدة أسباب، وأساسا هذه الحرارة اللي كتسبب لنا واحد الجفاف في القصبة الهوائية. هذا الجفاف كيخلينا عرضة للالتهابات الفيروسية والبكتيرية. هناك عدة نصائح يمكننا نعطيهم لهم، كشرب الماء بطريقة متكررة أثناء اليوم، ما نسينوش أنه يجينا العطش باش نشربه، ما بين جوج يطروح ثلاثة يطروح في اليوم. الحاجة الثانية يستعمال مكيفات الهواء، ولكن استعملوهم بطريقة مزيانة، فما خش يكون الفرق بين الحرارة الداخلية والحرارة الخارجية أكثر من 5 أو 7 ديال درجات حرارية. فاللي كنصح به هو أن دائما مكيف الحرارة الكليماتيزور يكونوا مريقلين ما بين

0: 22 و 25 درجه حراريه، فهكا نتجنبوا هذاك لو شوك تيرميك، يعني ديك الاختلاف الكبير ما بين درجه الحراره اللي حتى هو كيقدر يسبب لنا في التهابات في القصبه الهوائيه. نتجنبوا الخروج في الاوقات الدروه ديال الشمس ما بين 12 والخمسة للعشية.
1: وزارة الصحة من جانبها أكدت أنه في إطار المواكبة الميدانية لهذه الظرفية فعلت المنظومة الصحية الوطنية الخاصة بموجات الحرارة من خلال تقوية مصالح المستعجلات وتعبئة خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية.
2: وعلى المستوى الدولي وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، أفادت السلطات الفرنسية اليوم بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ يومين مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ويخشى من تفاقم هذه الحرائق في ظل ترقب موجة حر ثالثة في البلاد في غضون أسابيع قليلة، في وقت تم فيه وضع 6 أقاليم على طول الساحل المتوسطي تحت حالة تأهب تحسبا لخطر اندلاع حرائق الغابات. نتابع النشرة بقطاع الصناعة في المغرب، حيث تم برباط توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من جهة وشركة ألتينا المغرب من جهة أخرى. هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى هيكلة منظومة متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية، بما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وتسريع الانتقال الصناعي. والتفاصيل نتابعها مع أنس البشارح.
3: تركز هذه الشراكة على تطوير منظومة متكاملة لتأهيل الكفاءات المغربية ودعم البحث والتطوير إلى جانب جذب الاستثمارات ذات القيمة التكنولوجية العالية، بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للابتكار الصناعي. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروجني.
4: ألتين اخترت المغرب باش تعمل فيه المركز ديالها ديال الأبحاث في الذكاء الاصطناعي وديال تطوير الحلول الرقمية. كما كتعرفوا احنا في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عملنا واحد خارطة طريق ديال الذكاء الاصطناعي AI made in Morocco أو الذكاء الاصطناعي مصنوع في المغرب، اللي خلتنا كنستقطبوا واحد المجموعة ديال لي زيبر سكيلر ديال الشركات يعني القويه المتواجده على الصعيد العالمي. علاش حنا كنستقطبوهم؟ لان كتعرفوا ان الاقتصاد الرقمي هو محور من محاور الاستراتيجيه ديال المغرب الرقمي 2030.
3: تقوم الاتفاقية على 4 محاور رئيسية تشمل تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي موجهة للقطاع الصناعي وإطلاق مسرعات للابتكار في مجالات استراتيجية، إضافة إلى إنشاء منصات تكنولوجية للتجريب والنماذج، فضلا عن تطوير برامج تكوين متخصصة بشراكة مع الجامعات والمدارس العليا المغربية. سيغيل مالارجي المدير التنفيذي لمجموعة ألتين.
5: Au sein d'un groupe mondial, nous avons pris la décision de baser un hub technologique de référence.
6: نحن مجموعة عالمية أخذنا القرار بإحداث مركز تكنولوجي مرجعي في مجال التكنولوجيا الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي بالمغرب. تجمعنا علاقة متجذرة من الصداقة مع المغرب، وأنا مقتنع جدا بأن التكوين الجيد الذي تتيحه الجامعات والمدارس العليا في المغرب في مجال تكنولوجيا التواصل والرقميات والرياضيات هو ميزة كبرى للمغرب ولمجموعتنا، وسنستثمر في هذه الشراكة وتطوير هذا التقارب بين العالم الأكاديمي والقطاع الخاص، وما سنقوم به سويا سيكون أيضا في خدمة المقاولات المغربية.
3: تمثل هذه الشراكة محطة أساسية في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الصناعي من شأنها دعم الابتكار الصناعي، تعزيز سيادة التكنولوجيا للمملكة، وتأهيل جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الرقمية والصناعية المتسارعة.
2: ونصل الآن إلى أخبار الرياضة، وتقودنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجديد بطولة كأس العالم 2026. استعدادا للقاء الغد أمام منتخب كندا برسم ثمن نهائي مونديال 2026، يواصل المنتخب المغربي تحضيراته وتداريبه، كما يعقد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم ندوة صحفية لتقديم معطيات حول جاهزية العناصر الوطنية للقاء الغد. من هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية نتابع مراسلة عادل العلوي وأبرز المستجدات المرتبطة بمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكندي.

0: يختتم اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته النهائية استعدادا لمباراته المرتقبة أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهاية كأس العالم 2026. وفي سياق ذاته من المنتظر أن يعقد الناخب الوطني السيد محمد وهبي اليوم لقاء إعلاميا على الساعة 3:30 بعد الزوال بالتوقيت المحلي لتقديم آخر المعطيات التقنية والبدنية المتعلقة بجاهزية المجموعة قبل هذا الاستحقاق الحاسم. ميدانيا يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته على أرضية ملعب كومباس بمدينة يوستن الأمريكية، حيث خاض اللاعبون أمس حصة تدريبية في أجواء يسودها التركيز والانضباط مع استثناء المدافع شادي رياض الذي يواصل برنامجه التأهيلي الخاص بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام هولندا. من جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم الأنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة بمساعدة طاقم تحكيمي أوروبي في إشارة إلى أهمية اللقاء وحساسيته داخل الأدوار الإقصائية. وعلى المستوى الجماهيري، تعرف مدينة هيوستن بولاية تكساس توافدا متزايدا لأنصار المنتخب المغربي الذين بدأوا في الوصول من مختلف المدن والدول لمتابعة هذه المواجهة التاريخية. وقد ساهمت الخطوط الملكية المغربية في هذا الحضور اللافت عبر إطلاق جسر جوي خاص مكن من نقل الجماهير في ظروف استثنائية وبأسعار تفضيلية.
1: بلوس لو ماروكي لا بونس لي تو كيربح بلوس الجمهور كيزيد يتحمس دايوغ الاقبال ديال هذا الماتش كان كثر بارابول الماتشات الاخرين لافونتاج اوسي ان لا بيتريس انا غينا بوغ مع لا بيتري اللي كان ضد البرازيل وضد ليكوس لو كنقول بوتيتر وخيلا الجامعه ايزون ابخي لي زيغور اللي كانوا داروا في 2022 في قطر جو بونس كي نيتمون زعما اون اميلوراسيون نيتمون ميور دابا البرومي فول جا فيه 250 واحد ابارمون كاين 12 رحله كي بريفو.
0: وبموازاه مع ذلك يبرز البعد الامني كعنصر اساسي في انجاح هذا الحدث الكروي الكبير، حيث تشهد البطولة تنسيقا دوليا واسعا بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان سير المنافسات في أفضل الظروف. وفي هذا السياق حظي الدور الذي تطلع به المملكة المغربية بإشادة خاصة من طرف مسؤولين أمنيين دوليين من ضمنهم مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI، والذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية المغربية تقدم مساهمة فعالة وموثوقة في المنظومة الأمنية الخاصة بالبطولة بفضل خبرتها المتقدمة في مجال مكافحة التهديدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتعكس هذه الإشادة المكانة التي باتت تحظى بها المملكة المغربية كشريك أساسي في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى وكعنصر محوري في منظومة التعاون الأمني الدولي، خاصة في سياق حدث عالمي بحجم كأس العالم 2026.
2: وبالحديث عن المنتخب الوطني، قصة تألق بدأت من الظل لتصل إلى أكبر المنصات العالمية. فصولها بدأت من ملعب مراكش قبل 10 سنوات لتصل إلى الفصل رقم 100 بقميص أسود الأطلس. قصة بطلها العميد أشرف حكيمي، يرويها لنا حمزة السيكي في التقرير التالي.
3: مدربي غاوتني المرة الأولى قال لي أجي هنا المغرب المنتخب، قلت له صافي انا غادي نجي معكم انا فرحان، وقلت له العائله وصحابي كاملين قال له سير معاه. من كنت صغير دائما بغيت نجي هنا في المنتخب، ومن غوت لي المره الاولى قلت صافي نمشي معهم.
4: 11 من أكتوبر 2016، حينما بلغت عتمة تواضع أداء ونتائج المنتخب الوطني ذروتها، وبات الانتصار على منتخبات الصف الثالث ولو وديا مناسبة للاحتفال، قرر أنذاك هيرفيرونار قيادة مشروع نهضة شاملة في الفريق الوطني بضخ دماء جديدة. فكانت شرارة البداية من مباراة كندا، حينما خرج الظهير فؤاد شفيق تاركا مكانه للاعب شاب ومغمور يحمل الرقم 26 باسم أشرف حكيمي.
5: أشرف حكيمي زي فعل متلات أورفع، شو بلانتا شو عمل، يلا الحكيم حكيم من غريب صدف المسجل في هذه المقابلة هو الوفي الجديد حكيمي، هو الأسفل يعني روعة كرة القدم وجمال كرة القدم هو أنه اكتشاف جديد هو أشرف حكيمي.
4: دقائق قليلة في هذه المباراة جعلت كل من شاهدها يسارع الزمن لمعرفة اللاعب أكثر، الذي قدم مستويات لافتة مع ريال مدريد رغم قلة الدقائق. مستوى جعل بروسيا دورتموند يتعاقد مع اللاعب في خطوة نقلت أشرف من الموهبة والانتظارات إلى لاعب نخبة في موسمين نصب نفسه فيهما كأفضل ظهير في الدوري الألماني، وجعلت منه الرقم واحد في دفاع المنتخب الوطني الذي قاده إلى العودة إلى كأس العالم في روسيا. مستويات أشرف المتصاعدة أسالت لعاب كل الأندية الكبيرة في أوروبا، فكان إنتر ميلان الأوفر حدا بالتعاقد معه. تعاقد كان أحد الأسباب الرئيسية لعودة نيراتزوري إلى بوديوم سيريا، وبالموازاة مع ذلك وصل أشرف إلى 50 لقاء بقميص الأسود موعدا الفريق الوطني مرة أخرى إلى المونديال في قطر، لينتقل بعدها إلى فرنسا كاتبا أبرز فصوله بأحرف من ذهب. أشرف بات اليوم بطل أوروبا 3 مرات وأفضل ظاهر في العالم، ناهيك عن الإنجاز الأبرز في مسيرته وهو قيادة المغرب للمجد الأفريقي بعد 4 عقود من الغياب، ثم الإنجاز المونديالي التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي. واليوم أكمل حكيمي مباراته 100 بصفة العميد للمنتخب في مونديال 2026 حاملا معه إرثا ذهبيا وآمالا كبيرة في أن يتكرر كل ما تحقق في السنوات الأخيرة مع جيل يبدو أنه يخطو ذات خطوات ذاك الفتى الذهبي قبل 10 سنوات.
3: قول لهم نكون دايما معهم حتى كوسي ديالي بس نلعب مزيان للمغرب.
2: وبأخبار الرياضة نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
6: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى إذاعة المملكة المغربية بالداخل بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا على الأستوديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
7: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بير قندوز.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: غير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر.
6: الحلقة الثامنة.

0: القواده. هانت قيس هاد الزوج ديال القوامش مع هاد الصبر وشوف هاد الفيستا اللي عجبتك خدها ولا عطيها لولدك الروبيو.
1: علاش غير نعطيها له؟ هو كتبو قلت له جن خليها لي خليها لي.
0: زيدك هاد التقاشر حتى هما ها زوج تسراول اخرين وغمض عينيك.
1: شنو
0: قلت لك؟ غمض عينيك عندي لك مفاجاه.
1: ها هما
0: يلا حلهم كي جاتك هاد المكانه.
1: اي هاي هاي وزاله مع هاد اللبسه غادي نولي الحاج قويدر.
0: وحتى الحج يمكن لك تمشي ليه الا حبستي داك الهم اللي كتشرب اللي متلف لك الجريه.
1: غادي نحبسو ان شاء الله غادي نحبسو نزيد غير هاد العام وبركه.
0: شغلك هذاك انا غير نصحتك. هاك ها 200 درهم ديالك المصروف.
1: ومنين جا هاد الخير كله بعدا ما قلتيش ليا؟
0: ايوا السيده اللي مره كنخدم عندها كتهلا فيا بهاد الحويجات الله يكثر خيرها.
1: وشفت عطاتك غير حوايج الرجال انت ما عطاتك والو.
0: غليظه بزاف حوايجها ما كيجيوش قدي. عطاتني غير شي بركه الفلوس وكان
1: مزيان مزيان. الفلوس حسن كاع من الحوايج.
0: عندك يقول لك راسك تبيع هاد الشيء خلي لك ما تلبس اش صورها قريبه.
1: لا انا حمق زمان كنت كنبيع حوايجي اما دابا عفا الله ما بقى عندي اللي تبيع تباع.
0: يلا ها قودر خليتك على خير هاد الساعه تهلا في البنات. انا الا ما جيتش عرفني بيتها عند السيده.
1: قولي لي هاي الا عندها شي كوكوت زايده طورها ولات كحله بالفقر.
0: ماشي الكوكوت اللي خصات.
1: عرفت خاصه البوطه. قولي ليها الا عندها شي بوطه صغيره تكرم علينا بها.
0: محال قويدر.
1: علاش محال؟ هي عطاتك كاع المكانه عاد تعز فيك البوطه.

0: أم دراسي الشكيل؟ كيف فقات بنت عمك جيهان؟
1: سولني غير على راسي أخوي عزيز، مشاكل حيطة بيا من كل جهة، لو كان غير كنت أنا السبب فيها.
0: إيوا لكن المشكل ديال الحادثة اللي وقعت النادية وجيهان هذا قضاء الله، ما عندك ما تدير، والحمد لله اللي خرجت القضية سالمة.
1: أنا خايفة عزيز من حوادث أخرى ممكن توقع في المستقبل.
0: أعوذ بالله أعوذ بالله، مالك يا أخي متشائم مالك؟
1: هذا الواقع، أنا حاسس بأشياء عواقب الله يحفظ ماشي سليمة.
0: استغفر الله يا هذا الرجل، شنو هي هذه الأشياء اللي مخوفة؟ قول لي.
1: بصراحة أخويا عزيز خصنا ديو بنت عمي جيهان يعطيني الابتسام، أنا ما مسالي ليهمش بالمرة، خصها جديدة واخدة مني كل وقتي، وحتى واحد ما عذرك.
0: ولكن راك أنت اللي كتوعد وكتراجع، وأنت اللي كتخلف الوعد ديالك، بمعنى أنك أنت اللي كتخلق المشكل وكتبرى منه وكتمسحه في الناس آخرين. اضبط أمورك يا أخي وتكون مرتاح.
1: أنا ما موعد حد، هما اللي طامعين للزواج خصوصا من اللي كتطول العشرة، أنا بصراحة خصني نوضع حد لهذه العلاقات.
0: علاه أنت عمرك ما وعدتي نادية بزواج؟
1: ما كايناش عزيز هذه الهضرة،
0: ولا حتى بنت عمك جيهان،
1: ولا حتى هي براسها. أنا كنتكلم في شكل وهما كيفصلوا الهضرة في شكل أخرى.
0: يا بلاتي منين طاحت عليهم هذه الفكرة ديال الزواج؟ من السما؟
1: ماشي شغلي هذا، أنا ما طلبت حتى وحدة فيهم الزواج.
0: يا أخي صارحهم وخرج من باب واسع.
1: ويلا عاونتيني فيهم.
0: أشنو؟ نعاونك؟ بحال الزمة
1: زعما تهضر مع سلوى مراتك توصل هذا الكلام النادية، وأنا غادي نتكلم بجيهان بنت عمي.
0: لا لا لا لا، ما نظنش أن سلوى عندها الشجاعة الكافية والجرأة باش توصل هذا الخبر النادية.
1: إيوا وصلها أنت يا عزيز وريحني عافاك.
0: أنا؟ كيفاش غادي نبدا هذا الموضوع؟
1: ابدا منين ما عجبك.
0: اجي وعلاش ما تهضرش انت في هذا الموضوع؟ انت اللي معني بالامر، كيف ما بغى يكون الحال. حنا ناديه ربما ما تصدقناش، ويمكن كاع نكونوا بالنسبه لها حنا فضوليين.
1: شوف عزيز، انا ما نخبيش عليك، قررت وعزمت نحرر القصه الجديده وفي اقرب وقت ممكن، لهذا على وجه الصداقه اللي بيناتنا تكلف عافاك بهذا الامر. وهانت هو واحد الشيء، يا كنتي طلبتي مني نسلفك 10000 درهم ياك؟
0: اياه.
1: ايوا سيدي هان، انا دولتها ليك ب 20000 درهم، واعتبرها هديه ماشي سلام.
0: سي شاكيب، شنو زعما 20000 درهم كترشيني؟
1: ويلي يا عزيز ما تكبرش الموضوع، هادي راه ماشي رشوه، هادي هديه مني ليك.
0: ايوا سيدي، اذا كانت هديه هديه مقبوله، نباشروا هذا الموضوع بحماس وجديه. وراه غير

0: عندها. الا كان عندك شي كلام تقوليه واجهي به شاكيب، اما هي لك بالثقار.
1: على انا بعدا قلت لها شي حاجه؟ كيف تلاقينا كيف وقعت الحادثه ما سمعت مني حتى كلمه.
0: انا بصراحه وسمحي لي ما بقاش تصرفك يعجبني نهائيا، وحتى عزيز راه قلل من قيمته.
1: على ود السلف اللي طلبته منه او شي حاجه اخرى؟
0: الله يهديك، السلف عطى الله جوي اخرى منين تسلفو. انا كنهضر على حوايج اخرى.
1: بحالاش؟
0: اش غنقول لك اختي ناديه، الموضوع باسل ما فيه بيت تحكى.
1: غير حكي لي الى غير شاكيب مواضيعه كلها باسله. السيد ولا كيرتجل وبداو الناس كيفقدوا فيه الثقه.
0: انا ما نكذب عليك، ملي سمعت الخبر ما صدقتوش، ما بغاش يدخل ليا المخي.
1: سلوى تكلمي، واه الخبر ديالاش؟
0: الا توعديني تصرفي عاديه وطبيعيه نخبرك وبلا ما تفضحيني.
1: كان وعدك، كلامنا يبقى حتى هنا.
0: وعد شرف.
1: وخلاص سلوى، حنا معاشرين مده طويله وجمعنا صداقه، علاش اليوم ما تيقاش فيا؟
0: انا خص غير عزيز ما يعرفش الخبر تسربات من عندي، هادشي مناش خايفه.
1: كوني هانيه، سرنا يبقى في بير.
0: ايوا اختي ناديه، بلا ما نطول عليك، نوضي ضربي الفقد في راسك. اسيهم شاكي باللي انت مصدعه مع راسك، راه عوالي يتزوج وحده اخرى من غيرك.
1: كيفاش؟ وشكون هادي بالسلامه؟ بنت عمو.
0: ومصاب لو كان كانت بنت عمو.
1: ايوا وشكون؟
0: واحد بنت الزنقه، سعايه خدامه، لا هم لا شان، لا اصلا مفصل.
1: سعايه؟ واش كتكلمي بالمعقوله سلوى؟
0: يعطيني دقه اختي لهادشي اللي قلت لك هو الحقيقه. جمعي راسك وعرفي راسك مع من انت.
1: وشكون اللي قال لك انت بالسلامه هاد الخبر؟
0: سيدهم شاكيب حكى لعزيز كلشي، وعزيز حكى ليا انا، وهنا حكيت لك. ايوا شوفي كيفاش تعالجي هاد الحكايه.
1: صافي، هاد شاكيب ما بقاش اختي طبيعي.

0: أنت سعيدة فسعادتي أنت، ظلمات أنوار من فوقي وتحتي، أوقدتها كاملة فعادت وعدت، غيابك أجهضني وغابت بسمتي، سئمت الحياة وودعت فرحتي، دعوت ربي فخفت علتي. ذكريني ذكريني كم ببابك وقفت، أغيب وأعود بالمقبرة فتنت. لست مجنونا لست مجنونا ولكني بك جننت، ما قلت إني لسواك خلقت، وما صدقت قولي التي أحببت.
1: تبارك الله عليك الأستاذ شاكيب، دابا هاد القصيدة كتبتيها عليا أنا
0: وماشي على شي وحدة من غيرك، وتستحقي.
1: شنو استحق؟
0: تستحقي يكتب عليك الإنسان قصائد ماشي غير قصيدة. المهم هادي قصيدة جزء من القصة اللي أنا كنشتغل عليها، واللي إن شاء الله غادي تنشر وتخرج للوجود
1: إن شاء الله. واخا أنا ما كنفهمش في هاد الشي، المهم عندي هو القلب الكبير ديالك واهتمامك بمشاكلي كان مفاجأة بالنسبة لي.
0: باقي مفاجآت أخرى أكبر يا زينب.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: خصك غير تكوني راضية على الاتجاه اللي أنا رسمه مخطط ليه.
2: أنا معك السي شكيب على جميع الخطوط، ما تصورش اليوم أنا كنفرق هذوك الحواج اللي عطيتيني على قويدر وهو فرحان كتير شي ملي مريتو المكانة كنحس به داخل بالفرحة.
1: قلت ليه ما غاديش ترجعي؟
2: قلت ليه إلا ساليت بكري غادي نرجع.
1: ما عندك علاش ترجعي، باقي عندي لك كلام كثير بغيتك تسمعيه.
2: شكون اللي كيصوني؟
1: ما عرفش، ما عندي موعد مع حد، المهم هو الفيجي عندي حتى حد بلاتي نشوف شكون. عمي مفاجأة هذه، زيد دخل.
3: اسمح لي لا جيت من غير موعد.
1: لا ابدا، هذه دارك عمي، تفضل جلس.
3: الله بسم الله. سي شكيب وقيلا إلا جيت في ظروف غير مناسبة.
1: لا بالعكس، هذا الظرف فاش جيتي مناسب في الحقيقة.
3: إيوا أنا جيت غير نبلغك الاعتذار ديال مراتي راضية على الشيء اللي وقع بيناتكم على قبل جهان.
1: لا لا أبدا عمي، علاش هذا الاعتذار؟ ما وقع بيناتنا حتى شي مشكل، بالعكس. عمي كنقدم لك زينب، شريكة حياتي للمستقبل.
4: شنو؟ كيفاش؟
1: هذا الواقع عمي، واسمح لي على هذه المفاجأة.
3: فعلا مفاجأة، عمرني ما كنت كنظن أنك غادي تختار زوجة بلا ما تصوري.
1: هو الاستشارة عمي معقولة، ولكن ما عرفش أحيانا بعض المرات كتبقى المسائل ماشي ديما كتمشي على، ما عرفش كيفاش عمي نعبر لك.
3: ما عندك علاش تكلف نفسك باش تعبر، كل شي واضح مع الأسف. خليتك على خير الساعة.
1: علاش عمي؟ جلس معنا شوية.
3: لا لا شي علاش جيت، راني بلغتو لك. اسمح لي واحد الدقيقة نتكلم معك. جلس.
1: تفضل عمي.
3: أشهد تهور السي شكيب، أنت موعد بنتي جيهان بالزواج وأنت مدخل لبيتك ساقطة.
1: اسمح لي عمي، أولا هذيك ماشي ساقطة، ثانيا أنا عمري ما وعدت جيهان بالزواج، وهذا الموضوع كنظن إلى كلكم بلغتوا فيه.
3: وشنو معنى هذا الكلام؟
1: كلامي واضح عمي، فكرة الزواج بجيهان محيوها من عقلكم. أنا اختاريت الإنسان اللي مرتاح لها وسدينا هذا الباب.
3: هذا هو قرارك الأخير.
1: وهذا هو اختياري الأخير.

0: ألو؟
1: ألو جيهان؟
0: نعم هي هذه، شكون معايا؟
1: أنا نادية.
0: أهلا، إيش أخبارك؟ كيف بقيتي شوية؟
1: الحمد لله. ما تصوريش يا جيهان، قبل ما نتصل بك شحال وأنا كنتردد.

0: ولكن في الاخير ما قدرتش نصبر. بغيتك تعرفي الحقيقه.
1: الحقيقه ديالاش؟
0: ديال السي جاكي بولد عمك اللي خدام كيتلاعب بينا حنا بزوج.
1: ما فهمتش، يمكن توضح كلام كنديه؟
0: باش نعلمك يا جيهان، ولد عمك موعدني بالزواج مده هادي، وموعدك بلاشك حتى انت، وهو معاشر انسان اخرى، ماشي حتى في المستوى ديالنا.
1: سمحي لي، راه ما فهمتش هاد التخربيق. شكون خبرك بهذا الشيء؟
0: ثقي بيا جيهان، هاد الشيء ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعايه كتعرف زناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
1: سمعي ناديه، يمكن نجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
0: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، محمد خدي، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، والهشمي بن عمر. موسيقى الجينيريك للمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما هارت العيون بالنور وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وعجوها الجمعة ما ولبيها لقى طاب بالبيت العتيق لبيها لقى نحر طاف وطاب بالبيت العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر وطاب بالبيت العتيق وقبل العيال قبل قبل الحجر طاب بالبيت العتيق بالبيت العتيق

يا طفر لولا لو سايب ناكا على تنا لو سايب ناكا على تنا لو سايب ناكا على تنا عليك نساء النساء من فصح ومن عجم غبر ليلى ما تضمنت وبلا أكرم أن محلا يكون لك معاشا معاشا معاشا معاشا علينا بها نعم ويا غبر ليلى ما تضمنت وبلا سبيعا لليلى لا ذا بنا يا كرم

Dana, dana, dana.

مع حسن صوت وأخلاق تغازلوا مع حسن صوت صوت صوت صوت مع حسن صوت وأخلاق أخلاق تغازلوا إن كان للفن داود إن كان إن كان إن كان للفن داود داود فأنت له لعلية القوم تنشي

لما طال شوقي والديار وظهر والديار وظهر وازداد العظام في القلب كم

وازداد لا يضاغ قلبك النار ودامت الرب عن الله مدة النار عن الله مدة وعاد

سرطان زنان ناس اغدار اغاذني حمادي بالله ورغنا اغاذني حمادي بالله ورغنا بنطق لذيذ ولود ولود قتار بنطق لذيذ ولود قتار ضيار ليتا ويدري

يا من تهنا كيف

صرت المزماري ينسل هم قاطبة صوت الوتري ينسل هم قاطبة فاشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا اشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا.

هدر نفيس دحمي سقبر تريس متم كل دحمي سقبر تريس مقبر تريس متم

مثل السماء تم كل دهم سايا بلا تلسا قبلة ريسة ما تم كل دحمسة قبلة ريسة قبلة ريسة ما تم كل دحمسة.

وكنت ساعد ما لقاكم كنت ساعد ما لقاكم ما عدت الاخر في الضيق تنتقل الصبح معاكم وتمني

استاذ مخصوص التفذي ويقل أطاك مولانا صارك وطاق زاد أخت شقيقة وطاق زاد أخت شقيقة يويقل يويقل يويقل يويقل يويقل

طباب وجديد بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤبابة تركش حين زنجية الجنسي مؤبابة تركش حين زنجية الجنسي مؤبابة تركش حين ولو أن اسمي سلاح على كشحة وما حول ذاكر كشح من نزهة النفس.

طلعت من ملائكة الخمراء. يا منعت من ملائكة الخمراء.

ملائكة ملائكة الخمر

فعباد عصروا الليل والجدود العافر بدانا نكنا لا عباد عصروا

يعني ده مش مكروه بقوه تنمدي وبقدر عندي وبقدر غير اتجاهات فبيه حمل من الاجبر يرخي تلي امشي في خديجه حق اللي في صدره وخديجه راسي في مشيه بتنعيت وانا وظرون صغر مغردي من كبرو صغر مغردي من كبرو ونعيتو عنا ممشان عالم ولا مغيران انا ما اعرف يا اخي انا حمد من لا قهرو بطل شر ملانا يكفيني شر بطل شر ملانا ملانا يكفيني شر

الإمام رسل لي بكلام الشوفة والعام من عام من عام لو أدرسل به لدام عدية لي.

الأول إمام وأنا مام ملامة علي يبعد سليمان ما بعد بقفال مام علي يبعد سليمان.

الثقافة الداخلية ونص المستمعين وإبحاره في عالم الثقافة الأخرى. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبب لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز دير قندوز.
1: تنظيمة الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3.

0: كان هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس، خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة. وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
1: السائقين، نعم،
0: بحال مثلا
1: مستعملي
0: عمال
1: الطريق،
0: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
1: نعم.
0: يعني كيقضوا واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
1: نعم، عمال الضيعات أيضا، نعم،
0: نعم، يعني مجموعة من المهنيين اللي
1: فيها، نعم،
0: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
1: تحت
0: الهواء
1: أشعة
0: الطلق
1: الشمس،
0: تحت
1: نعم.
0: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة، إلى زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 العشية. هذه الفترة يعني
1: حرجة، نعم،
0: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما يا أقل من 6 شهور، بيبي عنده أقل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب العرق
1: العرق، نعم،
0: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون يا مدام دوشا،
1: نعم،
0: اللون ديال الملابس
1: عنده دور
0: هو
1: مهم،
0: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
1: الغامقة، نعم
0: غامقه بحال الكحل ولا
1: نعم
0: الماغا كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم الوينات اللي تكون يعني فاتحه وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هالشمس،
0: رهيف
1: نعم،
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو، والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق كي بزاف.
1: نعم،
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه،
0: نعوضوه
1: نعم، عليك حق،
0: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترون متقطعة
1: طول الساعة، نعم،
0: على
1: ساعة
0: طول النهار.
1: النهار، نعم،
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديرو
1: ويقع فيه الجميع بطريقة،
0: الجميع،
1: نعم،
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا،
1: بالعطش،
0: حرك الماء يبان العطشان.
1: نعم،
0: ما خصناش حتى نحسو بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش يعني راه واقف عليه، وما خص
1: نعم،
0: نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
1: شرب،
0: يتم
1: لازم،
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لأن فصل الصيف وأشعة الشمس والإنسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضو ديك
1: السوائل اللي مشربناها،
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم، هذا مشكل آخر، مالك، نعم،
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، يعني ضروري، ربما يتعامل واحد
0: هذه من
1: عنها
0: الأضرار،
1: بسيطة ولكن هي مضرة، في
0: مضرة
1: نعم، مضرة
0: بزاف
1: جدا، نعم،
0: الاجتفاف، يعني الانسان تاكي صافي كي ديزيتغطا ما كي الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخد عصير ديال الفاكهة أو ياخد فاكهة نيشان يعني ياكل أن فخوي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما أمكن الإنسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في فصل الصيف لأنها كتعب الجسم كتعبو. دونك نحاول ناخدو صليدات داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو باش كنجتنبو الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره، نقلبوا على الضليله مره مره الانسان ياخذ ديك الضليله ديالو. نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا

0: نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي مسنين يعني هادو، يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار ديال حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن كيكون صافي ضعاف، مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد. يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال. وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبه لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباته الشمس، ضرباته للراس. هنا ما فيها بس الا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لان شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطله، الوليدات كيلعبوا كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب، ولا كيمشيو في النزهه، ولا غاديين على رجليهم للبحر، ولا نيت في البحر ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطا لا والو، حتى كيروح في العشيه مثلا كيضروا راسو، كيشعر بواحد بحال السخفه، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا يبدا يغيب. ضعف التركيز، وعاد كيقول لك انا يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان والصداع ديال الراس، وفوغ ميم كيقدر مثلا ديك الدوره الدمويه صافي يعني كتهبط ويقدر يغيب. هادو علامات علامات من
1: واجب الانتباه لها. نعم
0: واجب الانتباه لها.
1: اذا بعد هذه الاستراحات الغنائيه نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعه صحتنا في الصيف.

0: إذن أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن لنمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح؟
1: نعم مفيد ولا غير للأسف مفيد؟ للأسف الأخت دوشة أنه
0: صحيح، لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟
1: هو غير موجود للأسف. داكشي يعني كما كنعرفوا انه الشباب فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون ديالهم. كنقولوا حنا خصو يبغي تبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقه يعني لتغيير الروتين ديال طول السنه، وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان.

0: مزيان، وهذا الخطأ يعني راه شائع للأسف وكيؤدي إلى أضرار اللي هي صحية صعيبة. أولا كيف ما شرت في بداية الحلقة أنه يعني إذا كان ممكن الإنسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصبح حتى لديك 3 د العشية، هذه مزيانة. إلا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي يمشي من 3 للفوق، لأن هنا كتكون أشعة الشمس عمودية، داك دوك لي زول ترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
1: اتجاه مثلا مائل ولا
0: لا، فوالا كيكونوا يعني عاموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم خدا داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل، ودونك كيوقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك يؤدي إلى سرطان الجلد، اللي هو يعني سرطان قبيح.
1: سبحان الله،
0: نطلبوا من ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الضليلة، ونبعد ما أمكن على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سيفغيك الشم يعني ديك الاشعه عندها واحد الفوائد ما نكروش، انها كتعطينا الفيتامين دي، والفيتامين دي راهي مهمه للجسم ديالنا والصحه ديالنا والمناعه ديالنا، لحقاش كتعاون في بعد الحاجه الاولى انك تفيكسي لينا داك الكالسيوم. يعني انا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخذ كاع ديك المواد اللي غنيه بالكالسيوم، ولكن الا كان عندي نقص في الفيتامين دي راه بحال ما درت والو، لان كتعاون على لا فيكساسيون، يعني داك الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد الغموله. يعني الشمس راهي عندها في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني كيخصنا نعرفوا الاضرار ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين، ونمشي غير في ديك الشميشه من 4 د العشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي. ما نجيش في يوم ولا يومين ونقلب على داك اللون باش هذا، لا،
1: لانه الاشكال يوقع حتى في البيسين مين يمشيو الاطفال مثلا يرجعوا الجلد
0: لان النهار كله. نعم. دابا كيمشي بنادم في الصباح،
1: نعم، ما يرجعش شي،
0: والدراري كيدخلوا لابيسين
1: كثير، نعم،
0: ما كيخرجش من لابيسين، وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا، هذا غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين، كتوصلوا الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح، وما كيجي حتى لديك 7 د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
1: تحرقوا. صحيح.
0: دونك ما الا ممكن
1: الاطفال هذا المشكل،
0: خص داك الشيء تدريجي. وتدريجي كيجي اللون زوين، وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات، وحمينا الصحه ديالنا.
1: وهون يجي دور الواقي يعني الشمس،
0: هذاك مهم. يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكيت، يدير هذاك الباراسول، ويدير داك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا. وعاد كاين داك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم، حتى هو كيحمي، غير كيخصنا نحترموا داك النوتيس اللي كاينه. يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين، كيخصنا عاوتاني التجديد ديالو، دونك حتى هو كيحمي.
1: يعني في درجات اللي حسب الاطفال الصغار من الكبار،
0: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه الاستعمال. الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه، ولكن الاطفال ما كنديروه لهمش يعني، ولكن هما محتاجين، لان البشره ديالهم رهيفه وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالجش كيولي متعفن، وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني العاديه، وبنادم باقي محن مع داك الوجه ولا الجسم ديالو
1: تعرض لهذا.
0: دونك كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء، الابتعاد عن

0: ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، و بيان سور سميتو نحاولوا ما امكن ان التغذيه تكون خفيفه، ما يكونش زعما تغذيه ثقيله لان تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى، نتمنى ان شاء الله نستضيفك في حلقه قادمه
0: بمشيئه الله
1: الاخت فوزيه فشار. نشكرك على تجاوبك الدائم معنا، دمتم في رعايه الله وحفظه. اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه.
2: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعتكم.

0: فيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضمينا العشق يتحول.
1: جمرة جت الصغير والكبير والول، ارفعنا ايدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
0: إخراج أنور جندي. الحلقة الثامنة.
3: خمسة ستة سبعة صافي، سبعة ديال الدعوة وثلاثة تكليلة.
4: وشحال باقي بغيتي؟ أربعة لصحاباتي وثلاثة ليك أنت، إلا عندك شي حد على من تعرض.
3: وشفتها كاتبة هنايا الواحدة زوالا،
4: هادوك اللي فيهم الواحدة زوالا.

0: ودياولي. ودياولك انت فيهم الثامنة ليلا.
1: علاش؟ هي انا غير وجه الليل.
0: الناس الاقرباء والعائلة غادي يحضروا الصباح من بعد الذبيحة والسنية للغدا، والناس الاخرين دياول الليل غادي يحضروا العشاء. فهمتي دابا؟
1: ودابا عاد فهمت. وديرين شي جوق ولا ندبر لكم عليها؟
0: الطلبة غادي يحضروا الصباح للغدا، والجوق غادي يكون بالليل.
1: اييه وبرعني هي اختك ليلى والسفاريد راجلها نعسين على شي حصيصه.
0: لا لا مسكينه، منين غادي يجيوها؟
1: منين غادي يجيوها؟ وحيت مسكينه، شكون اللي مقوم السابع؟ ها عندك تقولي لي راجلها تسلف من الخدمه.
0: بزوج بيهم خارجين السوق، عمي قاسم الله يجازيه بخير هو اللي تكلف بكل شيء.
1: اييه كل شيء كل شيء.
0: كلف الممون يقوم ليه بكل شيء.
1: نعم سيدي، هاد الشيء بالطريطور. والسبب؟
0: ما كاين حتى شي سبب. مالك حمق على ماشي عمنا هذاك؟
1: ما يمكنش ما يمكنش يا سميرة، عرفتي شحال ديال الفلوس؟
0: وهو علاه مخصوص؟ الله يزيده، راه مسك عليه الله بخيره وبفلاحته وبتجارته، فاش غادي يجيه يقوم سابع لبنت خوه ولا حتى العرس.
1: كاينة إذا كان على وجه المرحوم باك وعلى وجه المحبة والدم دار هاد الإحسان، ما عندي ما نقول. ونعم الرجل، شرى الأخيرة بوسخ الدنيا.
0: إيوا
1: إيوا وصافي.
0: لا لا كمل كمل، صافي باقي عندك ما تقول.
1: فهمتيني فهمتيني تبارك الله عليك. إيوا ولا كان دار هاد الشي من أجل شي مصلحة طمع فيها، هذه هضرة أخرى. وإن غدا لناظره لقريب.
0: أش كتبغي تقصد زعما؟
1: حقك في الزيتون اللي تباع طبطيه.
0: اش دانا الزيتون؟ انا كنتكلم معاك سيدي في شي زيتون.
1: سدينا هذا الموضوع يا سميره،

0: ليا اش قال لي راسو زعما بغا ياكلني فيها ولا ما عرفتش كيقول لي هذاك الراس ديالو.
1: لا حاشا جد حاشا غير تهمي في العشية نعطيها لك.
0: اخلاص 25,000 عشية هادي اللي قلتي غادي تردها ليا وشي حاجة باقي ما شفتها.
2: انا غادي نعطيها لك جدة صافي كلمة واحدة.
3: مهم جمعتكم باش نخبركم باللي الزيتون بهذا العام راه تكلف بالبيع ديالو عمكم قاسم لان باكم الله يرحمه هو اللي وصاه وباعه وما حسبش علينا كاع المصاريف والثمن ديالو راه قسمنا على كل واحد فيكم. وشحال جاه بغيتيو فلوسكم ها هما بغيتيو بقاو مخبين عندي اللي عجبكم.
4: انا امي هاد الساعه ما عندي ما ندير بهم خليهم عندك.
2: انا امي اعطيني منهم شي حاجه باش نقضي وخلي الباقي عندك عرفتي جلال ما خدمش وزيدني حتى هو بمصاريف.
0: هذاك الراجل عندك سميرة عمرني ما شفت بحاله سمحي لي داير بحالي لما مزوج الله يرحم عليها اللي قالها كل شي من عندهم.
3: ايوا غير خلي داك الموضوع عمي ماشي وقته هذا. المهم انا خبرتكم بالشي اللي كاين باش يكون في علمكم والغلة الاخرى الخوخ والشهدية ماليها اللي كانوا كيشريوها كل عام قال لي عمكم صبري حتى يشوف لهم شي شاري اخر.
4: وعلاش؟
3: ايوا داك الشيء على حسب السوق ومن تما نوعوا شويه ما يبقاش نفس الشاري ديال كل عام.
2: وعلاش؟ هما موالفين كيبيعوا ويشريوا مع الوالد وكيخلصوه واش من سبب هذا اللي غادي يجعلكم تبدلوهم؟
3: انا بنيتي ما كنفهمشي في الفلاحه ولا في البيع والشراء هذا الشيء اللي قال لي عمكم وصلتو لكم وراه هو ماشي دري صغير عارف اش كيدير وعارف مصلحتنا جميع فين كاينه. المهم دابا خليوني نمشي نخبر الناس بالتليفون اللي غاديين يحضروا في السابع هو الاول وعاد نكملوا كلامنا من بعد.
1: ايوا صافي كملتي يا الوالده؟
3: صافي كملت نوض جمع راسك.
1: فين بغيت نجمع راسي؟
3: ايوا نوض خرج كيف موالف ولا شوف اش دير.
1: ايوا شت كان نسيتيني ما قلتي لي حتى حاجه.
3: دوك لمن قلت راه عندهم المسؤوليه وانت اش من مسؤوليه عندك؟ انت باقي تحت المسؤوليه ديالي.
1: هي انا وليت بيبي ماشي راجل.
3: مازال ما وليتي راجل. بغيتي تشري صباط ولا لباس ولا دواء نعطيك باش اما غير تضيعهم في الخوال خاوي وترجع لعندي مسيوس اللهم الفلوس يبقاو عندي.
1: ايوا دي بانيني بعدا غير بشي حاجه راني غارق.
3: اش غارق ياك عاد دابا قلتي ما عندك حتى مشكل.
1: اما ماشي انا اللي عندي المشكل.
3: ايوا شكون؟
1: اش دار لك اجد اش دار لك دابا فهاد الوالده ياك دابا الحقره هادي.
0: علاش كتكلم بعدا؟
1: كنتكلم عليها هي.
0: هي شكون هي
1: اجد؟ الله يهديك خلي معايا عقلك. كنتكلم لك على امي. امي
0: مالها؟ اش بينك وبينها؟
1: اش بيني وبينها؟ كلشي سوات مع الامور في قضيه الزيت اللي تباع الا انا. واش هذا عباد الله محجور؟ واش ماشي راجل؟ واش ماشي راجل وعاقل؟ واش ماشي الحقره هادي؟ وانت براسك كتساليني 400 ريال كون عطاتني فلوسي كون رديتها لك. وعاد داكشي اللي كيتسالوا لي الناس عادي مشكل اللي بيني وبين رانيا بنت الشومه جارتنا وعاد مصاريف اخرى الله اللي عالم بها. انا غرق في الكريدي ويا كون عليا.
0: بلاتي بلاتي بلاتي يا هشام اصبر عافاك راك كتزري راك دردبتي ليا الحساب. مالك وكان دابا اش واقع بيك؟
1: ولا عباد الله كيفاش اش واقع بيا؟ هادشي اللي واقع بيا انا حكيتو ليك على المر كنحكي للضباب.
0: مال الضباب حتى هو هشام.
1: اجد الله يهديك تبعي معايا الكلام فهميني.
0: راني فاهمك انت اللي ما فاهمني. قول لي يا بعدا
1: اشنو
0: انا وقت غادي ترد لي 400 ريال ديالي اللي سلفتك؟
1: ويلي ويلي يا عباد الله ويلي مع من انا؟ اش من 400 ريال ديالك اجد؟ واش حنا فاش نهضروا دراك؟ خلي الفلوس خلي نسيهم.
0: علاش حتى بغيتيني نساهو؟ ايوا هي ناويه تاكلني فيهم.
1: حاشا واش ناكلك ولا نخلي لي ياكلك؟ غير كان هذا الموضوع نساهي. فكر معايا في المشكل اللي دابا عندي مع الوالده.
0: ديالاش هاد المشكل اللي عندك مع الوالده؟
1: ومشا

0: المشاكل هي ماشي غير واحد المشاكل، هادو اللي حكيت لك. الزيتون الزيتون الزيتون عباد الله اللي تباع، فينا هو حقي؟
1: وانا مالي عندي شي زيتون، بعت شي زيتون، شفت شي زيتون، ما شريت زيتون، ما كليت زيتون.
0: عباد الله وماشي انت، ماشي انت، شكون اللي هضر عليك انت؟
1: ايوا هكا الله يرضي عليك، انا سوق الزيتون خارجني منه هشام.
0: راكي خارجه منه، انا بغيتك غير توقفي معايا.
1: فاش بغيتيني نوقف معاه؟ ايوا عاد سلفتك 400 ريال ذاك النهار.
0: ويلي ويلي ويلي، مع من كنهضر انا؟ اسمعي يا شتا اسمعي، وراه بغيتك توقفي معايا، هضري ليا مع الوالده، تعطيني فلوسي اللي جاوني في حقي من الزيتون، فهمتي؟ بغيت نتزوج. واش دابا فهمتي؟ ولا مازال ما فهمتي؟ نزيد نفهمك حتى وكان تفهمي.
1: ايوا فهم حتى انت، واعطيني 400 ريال ديالي.
2: قلت لك على لاريتا غادي نصلحوا هذوك زوج ديور اللي في الفيرما، إصلاح تقليدي مغربي محض، ثم غادي يبداو ينزلوا على الناس السياح بإذن الله على مدار السنة.
3: إيوا أش غادي نقول لك وليدي فريد، الفكرة ممتازة تبارك الله عليك، والمشروع حقيقة مهم، ولكن ما كتشوفش باللي كيطلب مصاريف كثيرة؟
4: بالنسبة للمصاريف أمي ماشي مشكل، خاصنا حبيبة غير توافقي وداك الساعة يكون خير.
3: بحالاش أبنيتي، نفرضو هاني وافقت، هذا راه مشروع ماشي سهل، ولا لا سي فريد؟
2: إذا سمحتي يا لالة غيتا، أنا غادي نشرح لك. الشريك اللي غادي يدخل في هذه العملية عنده وكالة أسفار سياحية مشهورة، وعنده كليان مهمين، مهمين جدا، منهم شخصيات أجنبية مرموقة، وعنده كذلك مشاريع تجارية وعقارية هنا في البلاد وخارج البلاد. عرضت عليه هذه الفكرة وعجبته بزاف، خصوصا أنها قريبة للميدان ديالو. الميدان فاش كيشتغل؟ فإذا كان من ناحية المصاريف والبناء والتجهيز كوني هانية، السيد في كتفنا ومستعد يخرج هذا المشروع الوجود على أرض الواقع، فهمتيني يا لغيتا؟
4: وعاد على ما حكى لي ماما فريد عنده علاقات كثيرة مع ناس أجانب، الشي اللي غادي يخلينا مطمئنين على نجاح المشروع، فهمتي؟
3: على ما بان لي السيد اللي خدام معاه هو اللي من كتكلم السي فريد ياك؟
2: بالضبط بالضبط، رجل ديال المشاريع الكبيرة والمعقول، زيادة على التواضع والعقل الكبير والذكاء المميز، بمعنى إلا درنا يدينا في يديه غادي نقفزو قفزة استثمارية مهمة ومهمة بزاف اللي ترجع علينا كلنا بالخير الكبير للغتا.
4: إيوا هانت يا أمي فكري في هادشي، وفكري كذلك باللي الفرص راها قليلة في هالدنيا، ما خصهاش تضيع.
3: إيوا واخا نتشاور ونرد عليكم الخبر.
4: مع من غادي تشاور يا أمي؟ ما بقاش حد كتر منا حنا.
3: إيوا لاواه، علاه عمك قاسم نسيتي؟
2: ما ديرهاش مني قلت صوبة اللغيت، وانا هذا رأيي، السي قاسم مع احترامتي ليه رجل ونعم عزيز علينا كلنا وكنقدروه، ولكن سمحي لي.
3: ولكن اش السي فريد؟
2: سمحي لي، من الاحسن السي قاسم ما نشطنوش بهذا الشيء، باش مما كان بعيد وخارج سوق هذا المشروع نهائيا كان احسن، وانا هذا رأيي وانتم شوفوا اللي بالكم.
0: هشام اش تشرب؟ على حسب وداد.
5: هاتي الا كنتي غادي تكريديني يا خايبرك قهوه قصحه.
0: ماشي مشكل، على حسب وداد، انت راك ديالنا زعما بالحق، ما تكميش داك الوعد، راني علمتك.
5: هاتي فينا هو بعدا؟ فينا هو؟ لقيناه، لقيناه الدواء. زيدون هاد السعر راه دايخين بلا بيه.
0: احسن ليك، البارح راه عاد رفعوا معيزو وصحابو وهزوهم الله يستر واحد الشوهة ما فيها ما يتشاف على حسب وداد.
5: يا الله يكتب السلامة، ما تديرش ما تخاف، حتى هما راه تسلو. واه ولا عندهم داكشي بالعلالي؟
0: ايوا دابا سمعتك، شوف حسن لك فرق عليك داك الوعد، راه مصيبته مصيبة، وانت تبارك الله ولد عائلة يقام لها ويقعد، والنساب والحساب على حسب وداد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم مثلها. اهلا سي سامير، ياك ما حتى انت شي قهيوة؟
6: ايه كيف العادة،
0: ما عندي ما نقول، هو الاول على حسب وداد.
6: امالك اخي هشام، شفتك هارب لك الريزو.
5: ما شفتيش راني هذا الصباح

0: فين؟
1: شفتها غبرات بقاش كتبان في الحومه ياك ما سافرت
0: وكتسولني انا
1: ايوا انت اللي ساكن حداكم ضرب جنب الرياض غادي تكون خبره عندك انت اكثر مني انا
0: ما عندي عليها حتى شي خبر وما عرفت حالتها كيفاش ولات مشوش عليها بزاف
1: وعلاش غادي تشوش مراتك خليتها بلا مصروف ويلي اللي حتى انت هزلها من اللي ما عنده هم
0: انا اللي حس بالحر وبالمشكل انت ما جايب خبر والبنت راه حامله
1: حامله

هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، حميد زيان، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من أدب البحر،
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا، شكل مفاجأة صارة بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به طبعا

0: ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
1: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين. والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
0: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين. والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

جديداً مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصمة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

0: مشكوراً شكراً خالصاً. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعات التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبع بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث.

المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية تربط البحر في الرواية الخارجية بذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم، حيث تظهر فيه قضايا اجتماعية وسياسية تعكس تاريخ المنطقة وهويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح جزءا من أبجدية جديدة توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في إعادة اكتشاف الماء، حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات، بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة، إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدب البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالاً حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة وطبعا يضيف وهذا نجده جليا في الرواية الخليجية التي اتخذت البحر تيمة لها.

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. البحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعة أبحرت فيه على الإله توكلي ما خاب من للخير مد ذراعة. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العهد.
0: الإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي ذرار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش

نبوي مبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل صارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل.

0: ألو سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: 2020 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسر. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان والمتعاقبان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى

اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا مع المستمعين الأوفياء في إذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية في هذا البرنامج المبارك، ويرافقكم فيه بإذن الله تعالى أحمد أنقمار إمام مرشد بجهات الداخل وادي الدهب. ثم أما بعد، يا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلم، وهو موضوع الطهارة أو معاني الطهارة، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الطهور شطر الإيمان. أيها المستمعون والمستمعات، هذا الحديث عظيم حيث بين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الطهارة، وبين فيه كذلك منزلتها. فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر الطهارة المائية، يعني الغسل والوضوء والترابية وهي التيمم. لكن أيها الإخوة المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيرها، وهو ما سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارات. وسؤال هنا أيها الإخوة، وهو: بماذا تكون وتتحقق الطهارة القلبية؟ يكون جواب هذا السؤال أنها تكون أيها الإخوة، أي هذه الطهارة القلبية، بتطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والكبر والرياء وغيرها. إذ لا بد أيها الإخوة أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض. ثم الطهارة المائية، وهي الوضوء والغسل، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من الأوساخ، وكذلك تطهره من الذنوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. أيها المستمعون الأفاضل، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي لا تكون إلا بالنكاح الشرعي أي الزواج، ولها كذلك أهمية عظمى، فهي التي تحفظ النسل وتحفظ العرض وتحفظ النسب والشرف وغير ذلك من فوائد الزواج. ومن معاني الطهارة كذلك طهارة المأكل والمشرب، وهي أن يطهر المسلم المؤمن مأكله ومشربه من النجاسات المادية والنجاسات المعنوية. يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس بالباطل، إما بالتحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح أكل الطيبات من الرزق، وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

0: ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث نهى الله تعالى أن يأكل الإنسان المؤمن ما ليس له وما ليس له فيه حق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ونختم أيها المستمعون الأكارم بمعنى آخر من معاني الطهارة، وهو طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب الفتن بين أفراد المجتمع. وعلى المؤمن أن يساهم في تنمية مجتمعه حتى يكون هذا المجتمع مجتمعان متراحمان ومتآخيان ومتآزران ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر كذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة ومعانيها المتقدمة: الطهارة القلبية والطهارة المائية والترابية وطهارة المنكح والمأكل والمشرب والمجتمع والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها. ومن تمسك بهذه الطهارات وقام بحقها فإنه يعيش حياة طيبة في دنياه، ويجزيه الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب.

فما ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فما ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج.

فعلى مركوزتها فوج شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوج وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولج وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنج فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنج فكن

المتولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتي هدى وهوى المتولي عن هوجي وكتاب

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع الثقافة الحسانية. أكيد العديد من شبابنا وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول أسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله اللسان المحلي الحساني لسان غني، والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا على أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر معي مشكورا كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتيم. سي أهل الصعيدي، مرحبا بك.
5: مرحبا أحمد. مرحبا.
4: طيب، شرت في البداية أن الثقافة الحسانية ما شاء الله غنية، فيها مصطلحات، فيها أسماء. نبغيو في هذه الحلقة نركز فقط على الفصول ديال السنة، أشنهي بالحسانية، باش أنك تفصل لنا في هذه الفصول. سي أهل صعيدي،
5: سؤال مهم جدا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم ونشكر المستمعين.
4: مرحبا.
5: البرامج على الدوام، لأن الحمد لله إذا تدخل من أحسن الإذاعات، الحمد لله.
4: مرحبا.
5: الحقيقة من خلق مولانا تبارك وتعالى الفلك،
4: نعم،
5: خلق السماء والتراب والبحر باش يخلقوا الأحياء. لو كان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحار تفيض تطلع يعني البخار، البخار يكون مطر وتمطر على البلاد، وينبت منها الأعشاب، والأعشاب ينبت كل الحيوانات، والإنسان يعيش لها بالحيوانات. زين، الفصول هنا نبدأ فصل الربيع.
4: أشي نقلوا بالحسانية؟
5: فصل الربيع تفسكي، والكلمة أصلها اتفو واسكي. يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
4: هذا فصل الربيع اللي يعتبر أمير الفصول أصلاً.
5: هذا الفصل هو قلنا فصل تيفسكي، وشهرته معروفين والمنازل معروفة. شهرته الأول من فبراير، وفبراير وهو الشهر الكابس أو السنة الكابسة. الكابس فبراير سنة 28، الشهر الأمريكي اللي مرق فيه رئيسه 29 يوم. هذا دائم
4: يعني كل أربع سنوات.
5: كل أربع سنوات. نعم. هذا هو فبراير. يسلبوا مارس ويسلب ذاك بريد، وكلهم مسمى أصلاً ما نعرف قاعدوا كل اسماء اللي يقولهم يخيين النيسان والنيسان
4: يعني في الشرق كي يستعملوا هذه كلمات شباط
5: ولا هي ذوك. فبراير قلنا مارس وبريد، هذا الشرف ثلاثة فيهم، هذا اللي نعدوا المنازل. والمنازل هي النجمة تطلع ما بين هي وصاحبتها، يعني 13 يوم 12.
4: نعم.
5: تيفسكي عند السعودات أربعة، سعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين، زاد هما نجمين التالبين يطلعوا عقب سعودات لك ستة، وبطن الحوت والتالي نجيمات التابعات كيف كرش الحوت. هذا هو تيفسكي.
4: نعم.
5: تخطاوا لفصل الصيف، وهو أشد الفصول على أهل البوادي لشدة حرارته وأحرافه بعد المراعي من الأبار. منازله اللي هو الصيف نطح والبطين والصرية والدبران والهاقعة والهنعة وذراعة. هذا الفصل عادة ما منين تعود التراب قاحل والمرعى بعيد من المناهدم والأبار يعود شديد عليه البوادي. يقول لك الناس يوردوا بليلتين الله لاثة يمشي الحواني بكر اليوم ويبات في الطريق والنهار الثاني يغل يشرب الحاصي ويصدر عقاب النهار ويبات دون القيام والليلة الثالثة يروحوا لهم.
4: وشن هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف بدا عندهم شي علامات
5: فصل الصيف مالو
4: باش يعرفوا واش عندهم شي علامات اللي كتبين الإنسان الصحراوي في البادية
5: زين
4: ديال الصيف
5: زين فصل الصيفي يوم يزن من مياهين يدخل المصيف وهذا عند كبار آه. يوم 17 في مايو يدخل الصيف هذا هو علامته عندهم العلامة ايوه الصيف مايو وابريل مايو وابريل ويونيو ويوليو ياك ويوم 16 غشت يدخل الخريف
4: اذا الخريف يدخل في غشت
5: الخريف هو يعني اللي تالف الصيف الصيف تلمو الخريف هو زمن الصحايب الربيع فهمت ذاك زمن جايين وقع المهم الصيف منازلو زي ما قلنا السبعة ويدخل يوم 16 في مايو هذا هو الصيف
4: واش تلبو
5: الصيف لا يتلبو تتلبو يتلبو الخريف وهو ظهر الأمطار يشو السحايب ويشو كل شيء مثل الربيع وهو شهر الأمطار عادة ما ومنازله هي النثرة والطرف والصرف والخيلتان والعواء والسماك ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا ولا ننسى أيضا ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض بجميع النباتات
4: ما شاء الله
5: في الوقت الواحد
4: لأن أرض خصبة ما شاء الله
5: خصبة
4: نعم
5: وهي شربت كما ينبغي وإذا كان المطر عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت
4: لأن سبحان الله أهل الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات
5: سبحان الله العلماء أصلا يمثلوها عن هي الأم والأم هو الماء
4: صحيح.
5: والولد هو النبات الولد هو النبات خالق من الأراضين اللي رحمها ما ينبت يقولوا عاقر
4: وتعرف بعض المناطق السياحة الصعيدي وأكيد غادي تكون كثيرة ما شاء الله تذكر غير بعضها فاش كتكون السحاب والأرض مسحوبة أشنا هي بعض الأماكن في بادية الصحراء ناخذ جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب اللي كيكون نبات وربيع وكتكون الأمور وكتمشي الناس وتلقى داك الجو ديال القرواح وتقيس القراير
5: زين حتى أجمل الأراضي عندنا هي أرض تيرس
4: أرض تيرس هذا عليها الفنانين والشعراء
5: يشعروا لها
4: تغنوا بها صحيح
5: الله والغير ذاك ما يشعروا لي ظهرا لأنها أرض طرحهم ولا طرحة جميلة من بسطة تشوف الجبل وتشوف الجبل من بينك معه 100 كيلو عجيب وغريب ولو جميع النباتات اللي تقول طريق تنبت تيرس خارج نوع تنبته ما ينبته النبات الثاني وهو أسكاف شجرة أسكاف قال له خلقها مولانا للجمال لأن الجمال خلقهم مولانا من الملاح والابن البلاريك منين تعود توكل الربيع العادي جبرنا عالم يكساع ولما هم جاونا من أوروبا قالوا لنا عن البل منين تعود توكل الربيع العادي من كل يتر من ابن البل فيها تقريبا يبوي عندي عنه 25% منه
4: الملوحة
5: الملوحة الملح قال هذا النصراني عن شك قال شكان ليتر قال دلي دلي درومادير اللي هو البل درت واحدة فيه 25% سيل يقول
4: 25% ديال الملوحة
5: من ذيك الأملاح اللي توكل
4: صحيح
5: يبقى شيء ثاني الدهون ملي في الربيع ربيع كامل فيه الدسم وهو لا يتخلق منه ذروة
4: ما شاء الله صحي
5: وصحية
4: وصحيح
5: ويخلق منه شحم الجوف وكذلك الغنم والبقر هذا كامل هذه النباتات جعلوا من فيها الدهون لو كانت الماء فيها الدهون شحمها وجد الدواب بقى معروف
4: إذا هذا أول يعطي شم وبالخصوص الدروة ديال
5: بوال السلم
4: نعم
5: المهم عن هذا قلنا هاي الأرض اللي قلنا هي هي هي تيرس وهي أجمل للأراضي اللي تلم القيمة بزاف.
4: وأي فصول كتكون الأرض فيها رائعة جدا تكشف عن مفاتنها وجمالها هذا أرض تيرس.
5: فصل ما بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر عشرة هذا عشرة فهمت شهر عشرة وشهر تقريبا تسعة هذا اللي علينا ضريت شو تنبير هي دائما من جفيم الأمطار تعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك الموادي الحرب لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته لأقطي الأعشاب الربيع
4: ما شاء الله
5: الحرب يقول لك ولا تفرش دائما يمت الطير يمت الذنبان ينبت أبوياك سمعت وش ليت قلت عيد الطير والذنبان ومركبة ونسيل والدسمة صدريات حرام ولا عندك مغطس
4: صدر هذا غطاء نباتي ما شاء الله
5: متنوع
4: صحيح وغني به
5: وهيه وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة كيف عندنا صدرية الأربعة عندها القرطوفة رايحة منين تشمها مع عبد الحميس
4: هذه نباتة عطرية هذه نباتة عطرية
5: هون يقولها الشهيبة يجروها عند القاوي يجروها عند السقاوي يجروها النفتين قالها الشهيبة وحنا نقولها القرطوفة رايحة تمتينه وتذوق طعمتها في اللبن
4: وفاش يوفى لهم أتاي شن هي بعض النباتات اللي كيستعملوا فتاي
5: زين حتى والله تزوك النيت خالق ربيع عندي له
4: هذه موجودة في أرتيرس كاين تزوك النيت تزوك النيت موجودة في أرتيرس
5: والله عشب ربيعة قال تزوك النيت وبعض النبات الثاني اللي عيه وتيع له له ياسر بعض مهم يلا تزوك النيت عينا تيع له وتيع له على اللبن مولي كثير ما تيع له على اللبن
4: طيب باقي لنا مازال ما تكلمتي على فصل الشتاء
5: زين فصل الشتاء هو هي شدة البرد
4: وبالحسانية شين قال لهم
5: شتاء لا شتاء فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد بيامة البرد والحيوان لا وداله من أسكا يجبروا
4: البرد وكيكون فيها القريسة
5: القريسة 40 ليلة حق وسطها 25 هي 90 يوم 25 سابق القريس و25
4: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم وش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكينة
5: يقولوا لك زين حتى يقولوا البوادي عن خالق النوعين التنواع يزيدوا في الشتاء وهم الحقة ديال البن البنت اللي عندها العمان من البن والرماد بكرت النيران والبنت بعض نوع من الناس تسمن فيه البنت نوع الناس عنده البنت بنات وأكتو يزيدوا
4: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
5: فناس الناس ديالها هما نوفمبر وديسمبر يناير نوفمبر وديسمبر يناير المنازل هذا بعض جاه وبعض جاه الشهرة منازل هما القلب التنجوم رصاني مهم قداية والكليل كيفو والشولة ست نجوم كيف لاش كاتب الحالة كينواش الناقة حق والنعايم والبلدة وإذنان آخران السنسي اسمه ريك مهم عندها سبع منازل هو الشتاء ودائما إلى عاد العام مشدود يكثر فيه الجرب في البلد وهو ينقال له
4: وماش يدوه كان يدوه
5: زين حتى البادية. الجرب ندوه بالسم ينخلط على الماء نحك جرب الزايلة بالزاب لا يقوم منه الدم حجرة وتمطلي به وإلى ما أجبرنا ذاك نديره زيت الروتات المحروق زيت المحركات
4: يصلح فيه ينفع
5: يصلح فيه وإلى ما أجبرنا ذاك نديره واعر قوام الزيت الحر وهو اسم هذا دقيق وذا الصفر أحمر يورسه شن قالوا ناس يسمى لك أخويهون مرة دي يسمى يورسه شهير قاعد دقيق أصفر عرف ربما يمنه عود معدل منه فوسفور عدل منه قيل كبريت يا بالعمولة
4: كبريت صح
5: كبريت
4: وعزيز لونه أصفر
5: تطلبيه الزايدة
4: الله
5: جبرنا عن كبريت أنا ولد نطلبيه والسم معلمة وزيت الوتات محروق هذا هو دائما باش نعالجه إجراء قلنا المنازل وهم القلب والكليل والسولة والنعايم والبلد والنجمين الخرين.
4: الله يجزيك، أكرمك الله بهذه المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين، وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد ونادي المنطقة، لأن فعلا محتاجين هالثقافة الحسانية الأصيلة في هذه الحلقة اللي خصصناها. مشكورا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة، وشنهي المنازل ديال كل فصل من الفصول. فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أهل صعيدي محمد الحسن والحاتم على كل ما تفضل به من معلومات قيمة في إطار الاهتمام بالثقافة الحسانية.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

بغد ولا عالم دي إن كان تفريق لا حتى في قديم.

ياكم ويا ليت احلام المنام يقين ليت احلام المنام يقين ليت احلام

نراكم في مؤسسة لم نكن في مؤسسة مؤسسة واني بكم حتى المناسي حتى المناسي المناسي قليل واني بكم حتى المناسي.

تكن حقا تكن حتى المنى منى إن تكن حقا تكن حتى المنى وإلا فقد عشنا في زمن مفتيا منى إن تكن حقا تكن حتى

وقد جميل لو تقول لكم مغرما فيكون تقول لكم مغرما فيكون غير قريبا ما قريبا قريبا.

كما كيت من حبيب كما كيت من حبيب الكريم. تذكرني وتارى زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الداري شوي جلي وجوت الداري.

قلبي شدت يا عمري ما انا لما جيت بني تدعى عديت

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اللي فيا كان دارك من حجم تجراح، كان دارك من حجم تجراح، شفت فيا عاشنا قلبي بالتصراح، شفت فيا عاشنا قلبي بالتصراح، شفت فيا عاشنا قلبي بالتصراح، شفت فيا عاشنا قلبي.

نغمة تسمي القلوب إلى سادس دار نغمة تسمي القلوب رنة تسمي القلوب إلى جادة صابيكم بعزي الحاني إلى جادة صابيكم بعزي الحاني إلى جادة صابيكم.

I'm not going to be able to do that.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم.

0: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
0: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر.
2: الحلقة الثامنة.
3: هاكا قويدة هانتا، قيس هاد الزوج ديال القوامج مع هاد الصبر، وشوف هاد الفيستا اللي عجبتك خودها ولا عطيها لولدك الروبيو.
4: علاش غادي نعطيها لهم؟ هو كتبو قد العجل، خليها لي خليها لي.
3: زيدك هاد التقاشر حتى هما، ها زوج تسراول اخرين، وغمض عينيك.
4: شنو
3: قلت لك؟ غمض عينيك، عندي لك مفاجاه.
4: ها هما،
3: يلا حلهم. كي جاتك هاد المكانه؟
4: اي هاي هاي وزاله، مع هاد اللبسه غادي نولي الحاج قويدر.
3: وحتى الحج يمكن لك تمشي ليه الا حبستي داك الهم اللي كتشرب اللي متلف لك الجريه.
4: غادي نحبسو ان شاء الله، غادي نحبسو، نزيد غير هاد العام وبركه.
3: شغلك هذاك، انا غير نصحتك. هاك ها 200 درهم ديالك المصروف.
4: ومنين جا هاد الخير كله بعدا ما قلتيش ليا؟
3: ايوا السيده اللي مره كنخدم عندها كتهلا فيا بهاد الحويجات، الله يكثر خيرها.
4: وشفتها تخير حوايج الرجال، انت ما عطاتك والو.
3: غليظه بزاف حوايجها، ما كيجيوش قدي، عطاتني غير شي بركه د الفلوس وكان.
4: مزيان مزيان، الفلوس حسن كاع من الحوايج.
3: عندك يقول لك راسك تبيع هذا الشيء، خلي لك ما تلبس. اش صورها قريبه؟
4: لا انا احمق، زمان كنت كنبيع حوايجي، اما دابا عفا الله ما بقى عندي اللي تبي تباع.
3: يلا ها قودر، خليتك على خير هاد الساعه، تهلا في البنات. انا الا ما جيتش عرفني بيتها عند السيده.
4: قولي ليها الا عندها شي كوكوت زايده، طورها ولات كحله بالفقر.
3: ماشي الكوكوت اللي خصات.
4: عرفت خاصه البوطه. قولي ليها الا عندها شي بوطه صغيره تكرم علينا بها.
3: محال قودر.
4: علاش محال؟ هي عطاتك كاع المكانه عاد تعز فيك البوطه.

0: أم دراسي شكي كيف بقات بنت عمك جيهان؟
1: سولني غير على راسي يا أخوي عزيز، مشاكل حيطة بيا من كل جهة، لو كان غيركم سنة السبب فيها.
0: إيوا لكن المشكل ديال الحديثة اللي وقعت من نادية وجيهان، هذا قضاء الله، ما عندك ما تدير، والحمد لله اللي خرجت القضية سالمة.
1: أنا خايفة عزيز من حوادث أخرى ممكن توقع في المستقبل.
0: أعوذ بالله أعوذ بالله، مالك يا أخي متشائم مالك؟
1: هذا الواقع، أنا حاس بأشياء عواقبها الله يحفظ ماشي سليمة.
0: استغفر الله يا هذا الرجل، شنو هي هذه الأشياء اللي مخوفة؟ قول لي.
1: بصراحة أخويا عزيز، خصنا ديو بنت عمي جيهان يعطيني الابتسام، أنا ما مسالي ليهمش بالمرة، قصه جديدة واخدة مني كل وقتي، وحتى واحد ما عذرك.
0: ولكن راك أنت اللي كتوعد وكتراجع، وأنت اللي كتخلف في الوعد ديالك، بمعنى أنك أنت اللي كتخلق المشكل وكتبر منه، وكتمسحو في الناس آخرين. اضبط أمورك يا أخي وتكون مرتاح.
1: أنا ما موعد حد، هما اللي طامعين الزواج، خصوصا من اللي كتطول العشرة. أنا بصراحة خصني نوضع حد لهاد العلاقات.
0: علاه أنت عمرك ما وعدتي نادية بزواج؟
1: ما كايناش يا عزيز هاد الهضرة.
0: ولا حتى بنت عمك جيهان؟
1: ولا حتى هي براسها. أنا كنتكلم في شكل وهما كيفصلوا الهضرة في شكل أخرى.
0: يا بلاتي، منين طاحت عليهم هاد الفكرة ديال الزواج؟ من السما؟
1: ماشي شغلي هذاك، أنا ما طلبت حتى وحدة فيهم الزواج.
0: يا أخي صارحهم وخرج من باب واسع.
1: هو إلا عاونتيني فيهم.
0: أشنو؟ معاونك؟ بحال الزعمة
1: زعما تهضر مع سلوى مراتك توصل هذا الكلام لناديه، وهنا غادي نتكلم بجهان بنت عمي.
0: لا لا لا لا، ما نظنش ان سلوى عندها الشجاعه الكافيه والجراه باش توصل هذا الخبر لناديه.
1: ايوا وصلها انت يا عزيز وريحني عافاك.
0: انا كيفاش غادي نبدا هذا الموضوع؟
1: ابدا منين ما عجبك.
0: اجي وعلاش ما تهضرش انت في هذا الموضوع؟ انت اللي معني بالامر، كيف ما بغى يكون الحال. احنا ناديه ربما ما تصدقناش، ويمكن كاع نكونوا بالنسبة لها احنا فضوليين.
1: شوف يا عزيز، انا ما نخبيش عليك، قررت وعزمت نحرر القصة الجديدة وفي اقرب وقت ممكن. لهذا على وجه الصداقة اللي بيناتنا تكلف عافاك بهذا الامر. وهانت هو واحد الشيء، ياك كنتي طلبتي مني نسلفك 10000 درهم ياك؟
0: اياه.
1: ايوا سيدي هان، انا دولتها ليك ب 20000 درهم واعتبرها هدية ماشي سلام.
0: سي شاكيب، شنو زعما 20000 درهم كترشيني؟
1: وايدي يا عزيز ما تكبرش الموضوع، هادي راه ماشي رشوه، هادي هديه مني ليك.
0: ايوا سيدي، اذا كانت هديه هديه مقبوله، نباشروا هذا الموضوع بحماس وجديه. وراه غير على وجه الصدقه اللي بيناتنا.

0: اش هذا سلوى؟ مازال هاد الدار ما غادي تفرشيها؟
1: باش اختي ناديه باش، كنا طلبنا زعما شاكي بيسلفنا شي حاجه، ساعه عطانا النخال
0: هذاك الراجل. انا ما باقيتش عرفت منين نقبطو. داك النهار كيخاصم عليا في السبيطار وانا مريضه، وكيعاتب على ود بنت عمو جيهان، تقول ما عرفتش انا اش درت ليها.
1: بيني وبينك ناديه ما كنتيش تمشي عندها، الا كان عندك شي كلام تقوليه واجهي به شاكيب، اما هي لك بالثقار.
0: على انا بعدا قلت ليها شي حاجه؟ كيف تلاقينا، كيف وقعت الحادثه، ما سمعت مني حتى كلمه.
1: انا بصراحه وسمحي ليا ما بقاش تصرفه كيعجبني نهائيا، وحتى عزيز راه قلل من قيمته.
0: على ود السلف اللي طلبته منه او شي حاجه اخرى؟
1: الله يهديك، السلف عطى الله جوي اخرى منين تسلفو. انا كنهضر على حوايج اخرى.
0: بحالاش؟
1: اش غنقول لك اختي ناديه، الموضوع باسل ما فيه بيت تحكى.
0: غير حكي ليا، الا غير شاكيب مواضيعه كلها باسله. السيد ولا كيرتجل وبداو الناس كيفقدوا فيه الثقه.
1: انا ما نكذب عليك، ملي سمعت الخبر ما صدقتوش، ما بغاش يدخل ليا المخي.
0: سلوى تكلمي، واه الخبر ديالاش؟
1: الا توعديني تصرفي عاديه وطبيعيه نخبرك وبلا ما تفضحيني.
0: كان وعدك، كلامنا يبقى حد هنا.
1: وعد شرف.
0: وخلاص سلوى، حنا معاشرين مده طويله وجمعنا صداقه، علاش اليوم ما تيقاش فيا؟
1: انا خص غير عزيز ما يعرفش الخبر تسربات من عندي، هادشي مناش خايفه.
0: كوني هانيه، سرنا يبقى في بير.
1: ايوا اختي ناديه، بلا ما نطول عليك، نوضي ضربي الفقد في راسك. اسيهم شاكي باللي انت مصدعه مع راسك، راه عوالي يتزوج وحده اخرى من غيرك.
0: كيفاش؟ وشكون هادي بالسلامه؟ بنت عمو.
1: ومصاب لو كان كانت بنت عمو.
0: ايوا وشكون؟
1: واحد بنت الزنقه، سعايه خدامه، لا هما لا شان، لا اصلا مفصل.
0: سعايا؟ واش كتكلمي بالمعقوله سلوى؟
1: يعطيني دقه اختي لهذا الشيء اللي قلت لك هو الحقيقه. جمعي راسك وعرفي راسك مع من انت.
0: وشكون اللي قال لك انت بالسلامه هذا الخبر؟
1: سيدهم شاكيب حكى لعزيز كل شيء، وعزيز حكى لي انا، وهنا حكيت لك. ايوا شوفي كيفاش تعالجي هذه الحكايه.
0: صافي، هاد شاكيب ما بقاش اختي طبيعي.

0: أنت سعيدة فسعادتي أنت، ظلمات أنوار من فوقي وتحتي، أوقدتها كاملة فعادت وعدت، غيابك أجهضني وغابت بسمتي، سئمت الحياة وودعت فرحتي، دعوت ربي فخفت علتي. ذكريني ذكريني كم ببابك وقفت، أغيب وأعود بالمقبرة فتنت. لست مجنونا لست مجنونا ولكني بك جننت، ما قلت إني لسواك خلقت، وما صدقت قولي التي أحببت.
1: تبارك الله عليك الأستاذ شاكيب، دابا هاد القصيدة كتبتيها عليا أنا
0: وماشي على شي وحدة من غيرك، وتستحقي.
1: شنو استحق؟
0: تستحقي يكتب عليك الإنسان قصائد ماشي غير قصيدة. المهم هذه قصيدة جزء من القصة اللي أنا كنشتغل عليها، واللي إن شاء الله غادي تنشر وتخرج للوجود
1: إن شاء الله.

0: ما عندي معيب نحد ومول فيجي عندي حتى حد بلاتي نشوف شكون. عمي مفاجأة هذه، زيد دخل.
1: اسمح لي لا جيت من غير موعد.
0: لا أبدا، هذه دارك عمي، تفضل جلس.
1: الله بسم الله. سي شاكيف، وقيلة لا جيت في ظروف غير مناسبة.
0: لا بالعكس، هذا الظرف فاش جيتي مناسب في الحقيقة.
1: وانا جيت غير نبلغك الاعتذار ديال مراتي راضية على الشيء اللي وقع بيناتكم على قبل جهان.
0: لا لا أبدا عمي، علاش هذا الاعتذار؟ ما وقع بيناتنا حتى شي مشكل، بالعكس. عمي كنقدم لك زين، شريكة حياتي للمستقبل.
2: شنو؟ كيفاش؟
0: هذا الواقع عمي، واسمح لي على هذه المفاجأة.
1: فعلا مفاجأة، عمرني ما كنت كنظن أنك غادي تختار زوجة بلا ما تصوري.
0: هو الاستشارة عمي معقولة، ولكن ما عرفش أحيانا بعض المرات كتبقى المسائل ماشي ديما كتمشي على، ما عرفش كيفاش عمي نعبر ليك.
1: ما عندك علاش تكلف نفسك باش تعبر، كل شي واضح مع الأسف. خليتك على خيرة الساعة.
0: علاش عمي؟ جلس معنا شوية.
1: لا لا شي علاش جيت، راني بلغتولك. اسمح لي واحد الدقيقة نتكلم معك. جلس.
0: تفضل عمي.
1: أشهد تهور السي شاكيف، أنت موعد بنتي جيهان بالزواج وأنت مدخل لبيتك ساقطة.
0: اسمح لي عمي، أولا هذيك ماشي ساقطة، ثانيا أنا عمري ما وعد جيهان بالزواج، وهذا الموضوع كنظن إلى كلكم بلغتوا فيه.
1: وشنو معنى هذا الكلام؟
0: كلامي واضح عمي، فكرة الزواج بجيهان محيوها من عقلكم. أنا اختاريت الإنسان اللي مرتاح لها وسدينا هذا الباب.
1: هذا هو قرارك الأخير.
0: وهذا هو اختياري الأخير.

0: ألو
1: ألو جيهان.
0: نعم هي هذه، شكون معايا؟
1: أنا نادية.
0: أهلا، إيش أخبارك؟ كيف بقيتي شوية؟
1: الحمد لله. ما تصوريش يا جيهان قبل ما نتصل بك شحال وأنا كنت تردد، ولكن في الأخير ما قدرتش نصبر، بغيتك تعرفي الحقيقة.
0: الحقيقة؟ ديالاش؟
1: ديال سي شاكيب ولد عمك اللي خدام كيتلاعب بينا حنا بزوج.
0: ما فهمتش، يمكن توضح كلامك نادية؟
1: باش نعلمك يا جيهان، ولد عمك موعدني بالزواج مدة هادي، وموعدك بلاشك حتى انتي، وهو معاشر انسان اخرى، ماشي حتى في المستوى ديالنا.
0: سمحي لي، راه ما فهمتش هاد التخربيق، شكون خبرك بهذا الشيء؟
1: ثقي بيا جيهان، هذا الشيء ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعاية كتعرف زناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت لي.
0: سمعي نادية، يمكن نجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
1: نجي ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط.
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، محمد خدي، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، والهشمي بن عمر. موسيقى الجينيريك للمحمد التوسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيني. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما هارت العيون بالنور وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وعجوها جمعة ما حلقة طاب بالبيت العتيق لبى حلقة ونحر طاف وطاب بالبيت العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر وطاب بالبيت العتيق وقبل الحجر قبل الحجر طاب بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق

يا قبر لولا لو سايبناك على تنى لو سايبناك على تنى لو سايبناك على تنى عليك نسعى النساء من فصيح ومن عجم غبر ليلى ما تضمنت وبلا أكرمن محلا يكون لك معاشا معاشا معاشا معاشا علينا بها نعم ويا غبر ليلى ما تضمنت وبلا سبيعا لليلى لا ذاب وياك

سمعنا من الألحان وإمة أسمها من الألحان وإمة أسمها وبالحسن في الألحان تعي الغلوب وبالحسن في الألحان تعي الغلوب وبالحسن في الألحان بالألحان تحيي القلوب لقد رمت يا حمادي يا حمادي ما لا أطيق لقد رمت يا حمادي ما لا أطيق فما لنا ذاك الله هداك الله قلبي يزور الله قلبي يا رب سمعتك تحكي عن خيمات آل جنان سمعتك تحكي عن خيمات آل جنان أسألك عدم بالخيانة وربا عدم بالخيانة وربا المرعى الخصيب لهاجر فللأهل المرعى الخصيب خصيب من فللأهل المرعى الخصيب خصيب يحدثني زيد عن الركب والحمام يحلو ذكر عاطب فقلت لزيد انها لمسرة واني لنشوان بها طربا

أجل كله وقريب ودعني أستمتع بعينيك لحظة من ودعني أستمتع بعينيك لحظة بعد ما

أصموها لا تلغتا وأزلها وأزلها تواضع للناس

مع حسن صوت وأخلاق تغازلون، مع حسن صوت صوت صوت صوت، مع حسن صوت وأخلاق أخلاق تغازلون. إن كان للفن داود، إن كان للفن داود، داود فأنت له لعلية القوم تنشد.

سيرنا سيرنا سيرنا غامت ردانة في أبهى ملابسها تحيي أهدا مضت لمن

لما طال شوقي والديار وفار والديار وفار وازداد لعبه في القلب كالنار وازداد لعبه في القلب كالنار وازداد لعبه في القلب كالنار ودام تغربي عن الأهل مدة النايين عن الأهل مدة وعاشر

وعصرت ناسا والناس أقداروا أغاثني حماد بالله والغنى أغاثني حماد بالله والغنى بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ والعود قتار ليته يدري بين

ما أخشى من حزن وأكدار وبدو عما أخشى من حزن وأكدار ما

صرت المزماري السلم قاطبة صوت الوتري السلم قاطبة فاشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا اشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا.

ترى نفيس لحمي سقبل تريس متم كل لحمي سقبل تريس ما قبل تريس متم لحمي يس ما قبل تريس قبلت لسه ما تم كل دهمه سقبل

وكنت ساعة ما لقاكم كنت ساعة ما لقاكم مع التداخل في الضيق تنتقل الصبح معاكم والتمري

سلامة معك وقت الضيق أنا أضلفت المسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق.

قلت أطاك مولا عن أصارك وطاق زاد أخت شقيقة وطاق زاد أخت شقيقة يويقة

لا قبل كامل بواي كبلية كبلية عليك بواي هدن هدن أدت هدن لا قبل كامل بواي كبلية عليك بواي بواي كبلية عليك بواي

تضاعف وجدي بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني تركش حين زرية تريد أن اسمي السلاح ركش حا ولو أن اسمي السلاح ركش حا وما حول ذاك الكشح من

فعبادنا صروف الليل والجدود العوافر بدانا نكنا لعب عبادنا صروف الليل.

امال مين منين بجي عنك سلم لبعد ليه عنك سلم لبعد ليه يا امام عنك قري اني ما نفارش مكر امام عنك قري اني ما نفارش مكر ويا تنمدي وبقدر عندي وبقدر غير التليات فبي حمل من الاجبر يرخي تليا مجي في خديجة حق اللي الصدر وخديجة مراسي في مجي بتنعيت وانا وفرون الصغر ومغور لي ومغور لي مغور لي كبروا وصار مغهورة لي ومغهورة لي من كبروا مما ونهيتوا عنا ممشتانا عالم ولا أنا غيرانا غيرانا ما يعرف يا خيانا حمل من لا قهروا بطل شر مولانا مولانا يكفيني شر بطل شر مولانا

الإمام رسل لي بكلام الشوفة والعام ومن عام من عام الأول يرسل به ولا دام لي الأيام سوريوم وانا قابل من ولام وانا قابل من ولام بي باطل لم وللوم الإمام اللي هو الإمام وأنا ما مو ملامتهم عن لاي يفعلش الإمام ما فعل بقفال ما مو عن لاي يفعلش الإمام.

0: غذاء ودواء.
1: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك طرقا سهلة وبسيطة لتعزيز فيتامين د في فصل الشتاء؟ طبعا هناك 6 فواكه جافة أو مكسرات صحية تناسبنا فيها في فصل الشتاء البارد حيث تقل الشمس. سنتقاسم معكم بإذن المولى معلومات طبية علمية في الموضوع، فابقوا معنا مشكورين ومشكورات. من المعلوم أخي المستمع أختي المستمع أن الجسم ينتج فيتامين د عندما يحول ضوء الشمس المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين. كيف تعرفوا جميع فصل الشتاء لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتنا من إنتاج فيتامين د، وبذلك يكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس الضروري يكننا نحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. تقول أخصائية التغذية ريما باتل في موقع مترو: يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة اللي يلتنا نستهلكها على مدار السنة، ولكن فصل الشتاء بشكل خاص كيكون من الشائع الإصابة بنقص، وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في الجسم، وبين أكتوبر وأبريل فإن الأشعة فوق البنفسجية كيف تعرفوا جميع ما كتكونش قوية بما يكفي لإنتاجه. ما سبق ذكر مستمعين الأعزاء عبر راديو إذاعة الداخلة يعني أننا أكثر عرضة للشعور بالألم والإصابة بنزلات البرد، الزكام، والشعور بالسوء بشكل عام. والسؤال لأكيد كيتبادر الأذهان: أشنه العمل يكننا نحصل على فيتامين د في فصل الشتاء لكي يقل فيه ضوء أو شعاع الشمس باعتباره من أهم مصادره؟ أول شيء أخي المستمع أختي المستمع،

0: المستمع ونظامك الغذائي، فمن المهم جدا أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن الأهم بشكل خاص أننا نحصل على بعض فيتامين دال الإضافي في وجباتنا وبالخصوص في فصل الشتاء. وكتوصي الأخصائية ريما بتناول الأسماك الدهنية كيف السردين والطون والسلمون أو الصول والمكريل ولو مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. وكتضيفي لعدتي كتاكل السمك أو الحوت، فإن الأطعمة الأخرى كيف البيض وتوفر فيتامين دال بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة مثل بدائل الحليب النباتية وبالخصوص بعض الحبوب. كيف تعرفوا جميع فحايين كثيرة كينصحون الأطباء بتناول مكملات الغذائية، وهناك تجدر الإشارة أنه ليس هناك أي ضرر كيقولوا الأطباء في تناول مكملات الغذائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين دال، وطبعا تبقى دائما استشارة الطبيب أمر ضروري لأنه هو كيعطينا الجرعة وأوقات التناول. هذا علاه كيف كنردد باستمرار في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، كنوصيو دائما باستشارة الطبيب يكنه يحدد الجرعة المناسبة، لأن كيف تعرفوا جميع الإفراط في تناول فيتامين دال يقد يؤدي إلى أضرار كتشمل الغثيان وضعف العضلات والجفاف وحتى لا قدر الله حصوات الكلى. فنستحضروا المثل الكنز في مجال الصحة، الوقاية خير من العلاج. وكينصحونا الأطباء الأخصائيون أننا نقضي وقتنا خارج البيت، لأنه كيف تعرفوا أن آخر شيء يريد أي واحد منا القيام به عندما يكون الطقس باردا هو الخروج إلى الهواء الطلق، كي يقل ذاك الخروج لأنك كل حال صمر. لكن الأطباء كيوصوا بإلحاح أننا نتعرضوا لضوء النهار ولو 15 دقيقة يوميا، يكن نحصل على فيتامين دال بشكل طبيعي. وكيف كتقول طبيبة ريما، ارتدي قبعتك ومعطف المطر للعد في السحاب واذهب في نزهة سريعة، وهذا عنده معناه إذن بالصحة والراحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء.

سبب سيجمعنا. لئن كان الهوى كان الهوى سبب سيجمعنا. فليت ندوب جمعا فليت ندوب جمعا

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.